عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: محليه الصباح، إصباح ولادة للأمل ويبعث التفاؤل ومشرق للعمل. كل يوم نصبح بالخير عليك ونتمنى الخير ليك. محليك أنت اللي تسمع فيا ومعدل الموجة وتستنى فيا، تاكسيست، لواجيست، تسوق في الكار، في النقل، في كرهبتك، في دارك، في خدمتك. محليكم وربي يعينكم الناس الكل. محليكم المستمعين متاع الماتينال اللي يقوموا بكري. تعرفوا اللي لو موند ابارتيان ا سو كي سو ليف تو. L'avenir même appartient à ceux qui se lèvent tôt. Mahlaykoum, qadesh nubda nistanna fikoum ou nistanna fi tafa'ulatkoum li qada tousalni kol youm ala 31 10 80 90 ou illa ala la page Facebook ntaana Oxygène Tunisie ou illa hatta ala la page Facebook ntaayi. Mahlaykoum, qadesh nhubkoum ou qadesh n'aaskoum. Ala hadhika ninsahkoum enkoum taqadou dima mitfa'nin, taqadou dima ala amal ou bil amal تصفو الحياة وتستمر، وبالتفاؤل ينبض القلب حبا وأمل. أنا هي أنا نديا شامبي اللي نجيكم كل يوم في الماتينال من الاثنين حتى للجمعة. نتمنى لكم برشا خير وبرشا حب مني ليكم.

وأن تصلح لنا شأننا كله ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبنا

بك من الموت وقربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته.

تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا وسامحنا.

الآخرة. اللهم يا حي يا قيوم يا لطيف يا غفار، نسألك أن

محمد ولم يكن له كفؤا أحد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك
1: قبس من الايمان.
2: أوفياء أكسجين أفام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله كل خيرات كل بركات. ألف تحية لكل مستمعينا الغالين الطيبين أينما كانوا وفي كل شبر من أشبار ولاية بنزرت، ولايتنا الغالية والعزيزة، وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود تونس الخضراء، تونس الحبيبة إلى كل القلوب، حفظها الله من عيون الحاسدين والحاقدين. صباح حي ولا تتكيب اللي معنا زميلتنا الفاضلة الطيبة نسرين، وأيضا ما ننساوش خونا الغالي نبيل وعبد الرحمن عبد الواحد ألفة جندوبي وكل طاقم مؤسسة أكسجين أفام. قول لكم إن شاء الله يومكم أسعد الأيام. اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026، واحد ربيع الثاني 1448، إن شاء الله شهر هجري يكون مبارك على الجميع. وبطبيعة الحال خير ما نفتتح به هذا اليوم هو الدعاء: يا رب أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. يا رب نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. يا منان، نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعدها. أمين يا رب العالمين. وإحنا قصدي ربي في طريق ماشيين في ثنية وحيدة وحيدة، ثم أماكن فيها نزول الأمطار، نستحفظ على رواحنا وعلى أرواح الناس اللي معنا والناس أيضا اللي قصدي ربي في الطريق ما نجريوش، فما إشارات مرور نحترموها، ما والسرعة برشا برشا ما تجيبنا كان الحاجات اللي ما تفرحناش، حاجات اللي ربما تخلينا نعيش في أوقات وظروف صعيبة برشا. ربي يحفظ الجميع. دعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. يومين فقط يفصلون عن العودة المدرسية. أكيد وجوب وضرورة التعاون بين الناس، التكافل الاجتماعي. إن شاء الله نكون متضامنين متعاونين. اللي عنده حاجات زايدة كتب متعاملة والمثال تصلح وكذا يعطيها الجيران وإلا الناس اللي يعرفها محتاجة يعاونها. وربي سبحانه وتعالى أوصى بالتعاون وأمر بالتعاون. ربي قالنا في كتاب العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله تعالى. قداش من حديث أكد على وجوب التعاون. ليس منا من بات شبعانا وجاره جائع وهو يعلم. كذلك يعني وجوب المد التضامن والتوانسة عودنا بعضنا في يعني كل الأوقات والظروف والأحوال، أنه نقف مع بعضنا نسند بعضنا. قداش من إنسان عنده حاجات ما يستحقهاش في الدار ومازالت صالحة للاستعمال، يتبرع بها للناس المحتاجة والناس المعوزة. ساعات نقاو في الجوامع برشا كتب محطوطين متاع المستويات الكل، هذوكم الناس تبرعت بهم. ويعني أي إنسان يعني يحتاج لكتب النوع هذايا يلقاهم في المكتبات متاع المعاهد المدارس في جامعة في مكان معين. فما ناس جابونا أيضا كتب وأدوات مدرسية وتوزعوا على من يستحقها. وبطبيعة حال الراحمون، هذا قول سيدنا محمد عليه السلام، قال لنا الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إن شاء الله ديما متضامنين متألفين كيف التجار اللي عندهم مكتبات، ربي إن شاء الله يعاونهم، ربي يبارك لهم. عندهم زادة طريقة يتعاملوا بها مع الحرفاء والزباين متاعهم هي أكل الدفع بالتقسيط. لكن أنا كي باش ناخذ بالتقسيط يلزمني نكون في المستوى كان هو قبل عليك اشتر المبلغ والاخر يلي قسمه لك لابد من الالتزام واحترام المواعيد اللي احنا التزمنا بها على خاطر كيما انت محتاج مستحق الادوات المدرسيه لاولادك وصغارك الراجل هذاك ايضا عنده كراهيه وعنده مكتبه وعنده مصاريف ولهذا نبعد على الانانيه وحب الذات وربي ان شاء الله يسيب الجميع في النهايه نقول دمتم في رعايه الرحمن مع اروع فقرات اوكسجين
1: قبس من الإيمان.

0: بالباك ولا بلاش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
0: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوري موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك سولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30% ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، انفو لايل 28 820 280.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
3: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
4: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57 039 00 00 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهادة مناثرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما نفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: كل والدي يحبوا يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
4: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم اقوى من اي وقت اخر.
0: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلة العمرة،
4: حجز تذاكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
5: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232،
4: وإلا كلمونا على 98 118 231.

0: Bon week-end. Bon week-end. Bon week-end.
1: Bon week-end.
2: صباح النور، صباح الفل والياسمين، تحية لكل المستمعين وتحية لكل المتابعين لذاتك جينا فهم. إن شاء الله نهاركم يكون نهار زين، إن شاء الله يكون نهار مفعم بالنشاط والحيوية. تحية كبيرة برشا لكل الكادحين والكادحات، خلينا نبدأ بالكادحات والكادحين، سرتو الناس اللي رغم إنها ويكاند، رغم إنه نهار أحد، رغم إنه النهار المعترف به تقريبا في كامل أنحاء العالم على إنه يوم راحة، يكونوا موجودين طبعا في الطريق نحو العمل أو موجودين ديجا في العمل بتاعهم، أو على الأقل الناس اللي مروحين توا من الخدمة بتاعهم. نقول لكم إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم فل وياسمين. طبعا تحية للنساء زادة، خلينا نقول الحاذقات اليوم طبعا للنهار لحد الصباح، ما يختلفش على بقية أيام الأسبوع، يقوموا بكري يحضروا الفطور متاع الدار، ويسيطوا فطور نهار لحد يكون فطور سبيسيال. علاش فطور سبيسيال؟ خطر النهار اللي تتلم فيه العيلة الكل، ونهار اللي تلقى الناس الكل ملمومة على فرد طاولة، فماشي الزربة متاع الصباح، وشكون ماشي يخدم وشكون ماشي بون يقرأ، فما شكون تقريبا في الجامعات، اما الاغلبيه مازالت القرايه. سينا اليوم باش نحكيو برشا على القرايه، باش نحكيو على التحضيرات نتاع العوده المدرسيه سورتو، وطبعا كي نقول العوده المدرسيه نحكيو على اليوم لحد هو اخر احد او اخر ويكاند للصغيرات نتاعنا قبل العوده المدرسيه. استمتعوا طبعا بالنهارين اللي مازالوا، اليوم نهارين اللي تجم تقوم فيهم مؤخر شويه، سينا الاولياء واللي بارون ديما يحاولوا يرجعوا صغيراتهم للريتم نتاع القرايه، اللي هو صعيبه شويه، صعيبه نعرفوا احنا اللي عندنا صغار الكل في الديار، نعرفوا اللي الصغيرات يوالفوا في الصيف بالسهريه، وهي حاجه ماهيش محموده برشا، مع الاقل خليهم على راحتهم في الصيف باش يخرجوا شويه من الروتين والستريس نتاع القرايه، عام كامل قرايه وتعبوا كمان، الصغيرات الكل تعبت عام كامل، حقهم انه يعديوا عطله كاملة يستمتعوا فيها بالمحواس إذا نجموا بالطبيعة باللعب، وحتى السهرة ما فيها بيسك يسهروا شوية شوية، مش يسهروا برشا. سينا طاوش نرجعوا للريتم متاعنا، الريتم متاع النوم بكري والقمان بكري، وطبعا من طلب العلا سهر الليالي، ما طاوش اللي يرقدوا بكري معاش يسهروا الليالي، جيست يطلبوا العلا فقط. سينا الأولياء لي بارون سيرتو سيرتو بالليل، الأمهات اللي يسمعوا فينا ويتبعوا فينا، اطلبونا على 31 10 98، شنفتحوا الرقم بتاعنا بتبيع اليوم هو ديما مفتوح، لكن شنفتحوا اليوم التليفونات بتاعكم باش يكونوا حاضرين معنا. نحبوكم تقولونا كيفاش حضرتوا العودة المدرسية، كيفاش صغيرتكم كانوا الريتم متاعهم في الصيف، وكيفاش الريتم الجديد اللي شارجعوا له في الشتاء دونك في الفصل هذايا مع العودة المدرسية، هل انه سهل هالقلبة هذه اللي تصير من بين الريتم القديم او الريتم متاع الصيف والريتم الجديد اللي باش يبدا ريتم القراية. نحبوا نسمعوا اكثر ارائكم، حضرتوا العودة المدرسية ولا لا؟ كان الحوايج مش لازم تكون جديدة، لازم تكون حوايج أنيقة وتكون حوايج مزيانة في نفس الوقت تكون نظيفة فقط جديد، طبعا لمن استطاع إليه سبيلا، مش حاجة أوبليغاتوار إنه صغير يرجع بحوايج جديدة، رغم إنه نعرفوا لي بارون يعملوا كل ما يقدروا على إنهم يوفروا الحوايج الجدد لصغيراتهم والأدوات الجديدة. سينا الأدوات المدرسية إن شاء الله تكون متوفرة في كامل المكتبات، وطبعا تكونوا حضرتوا رواحكم بالجديد بالجديد. دونك 31 10 98 اطلبونا، قولونا زادة شنو طيبوا اليوم، خاطر نعرفوا الأغلبية طيبوا كسكسي نهار لحد، فما شكون يقول لك الكسكسي مش نهار لحد، مثلا احنا في دارنا الكسكسي يطيب نهار الجمعة، نهار الجمعة هو يوم تطيب الكسكسي، نهار لحد ليبر، يمكن احنا مالفين بالسعودية وقطر والخليج العربي ومصر يمكن، اما نتصور التوانسة، التوانسة اللي يرتاحوا بالحد، وسيرتو للفامي تقام الاغلبية موظفين ويخدموا كامل ايام الاسبوع، النهار اللي يتحط فيه المقفول يتحط فيه الكسكيس واللي يتفور فيه الكسكسي هو نهار لحد باش يكون على راحته طيب سلة سلة. دونك اطلبونا كما قلت وخليكم معانا، نحبوا نسمعوا آراءكم في الويكاند هذا اللي خراني قبل القراية، في تحضيرات القراية، في نفس الوقت باش نحكيهم بعد على كل ما يتبع المدرسة والعودة المدرسية والأولياء وخلينا نقول حتى التصرفات اللي باش تكون موجودة طبعا اللي نعرفوها احنا كل عام، سواء كان يوم العودة المدرسية أو أول أيام في العودة المدرسية، أو فما اللي بارالي تقريبا كم نهار الأولاني كم نهار الآخر تكون عندهم طبعا روتين يتبعوه في العودة المدرسية. بعد نحكيه على حول الطقس، بعد نحكيه على جو الويكاند، خليكم برانشي. عبد الرحمن عبد الواحد اليوم شكون معاكم في الويكاند، خليكم برانشي ما تبعدوش لبيت.

0: في رانيمي سباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيمي هنيكم وتخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا عنا ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقرأوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
4: أسنان يعني وتعب على الضمان؟
5: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان.
4: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان. تحط على ذمتكم كل أنواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين، ثقة وأمان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فيغ بلا، بليكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم إيكيب يفهموك وينصحوك وبأحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تبي مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
7: ألو
6: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
7: شكون معايا؟
6: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
7: اما منين نبدا؟
6: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
8: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهوات في الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبالة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزير، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
3: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
9: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
3: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان.

0: نوصل صوتي نوصله كي منحب أنا، ومتأكدة صوتي بش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.
1: Bon weekend.
2: Bon weekend.
1: Météo.
3: نحكي على احوال الطقس طبعا مره اخرى. خليني صباح عليكم ونقول لكم نهاركم زين. الناس الكل تسمع فينا على راديو اكسجين FM، تحيه لكل المتابعين والمستمعين. الطقس في المده الاخيره نعرفوا اللي بدات التقلبات الجويه، بدينا نحسوا ونذوقوا في طعم الامطار والشتاء، فصل الشتاء. خريف نورمالمون كانت الانطلاقه نتاعو بصفه تقريبا خلينا نقولوا فعليه من ناحية الطقس، دي ما نحكي واه مش من ناحية التاريخ، لكن من ناحية الطقس نهار الخميس بعد التقلبات الأخيرة والأمطار الأخيرة اللي كانت موجودة على كامل تراب الجمهورية تقريبا. لكن خلينا نحكي على الميتيو بالنسبة لليوم. اليوم قول المرصد الوطني للرصد الجوي سحب أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية مع أمطار متفرقة وتكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالجنوب الشرقي، ثم تشمل بعد الظهر الجهات الغربية للوسط والجنوب. الريح بالنسبة للريح يكون من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، كما تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية. نحكي على البحر شديد الاضطراب بخليج جابس مضطرب، فما موج ببقية السواحل. الحرارة في استقرار تتراوح القصوى منها بين 24 و 29 درجة بالشمال، والمرتفعات بين 30 و 35 درجة ببقية الجهات. طبعا ديما نجموا ندخلوا www.meteo.tn بالنسبة للمرصد الوطني للرصد الجوي أو المعهد الوطني للرصد الجوي عفوا. وطبعا لهنا ديما الطقس نحاولوا نتابعوا توا معناتها بالتكنولوجيا الجديدة، تقريبا موجود الطقس في كل وقت. تجم تدخل ليزابليكاسيون تاع الميتيو وسيرتو اللي تلقاها في الاندرويد ولا في بالنسبة لبقية الهواتف الذكية اي او اس ولا اندرويد، دونك تجموا تشوفوا الميتيو وحدكم وتتبعوا حتى بالبلاصة نتاعكم، معناتها تفرق دائما من جهة لجهة، تنجموا تتبعوا احوال الطقس. لكن خلينا نقولوا كويكاند نجموا نستمتعوا به اليوم، نجموا نخرجوا صغيراتنا ويستمتعوا باخر كما قلنا ويكاند قبل العودة المدرسية. ونعرفوا دائما لي بارون يحاولوا انه في الويكاند هذا يمتعوهم لو ماكسيموم، قال شنو سي بون باش يرجعوا يقرا، دونك في القرايه سي بون. نحكيوا على ريتم معين يلزمهم يتبعوه الصغيرات وطبعا حتى الكبيرات اللي هم جماعه الفاكولتي طبعا اللي ما يتحسدوش على العوده زاده. وبالنسبه لزميلنا حمزه طياش اللي هو انا بدي مستغرب اللي فايق توا ويبعث لنا في المساجات يقول انه صوتي مشلق لي انا راقد. لا لا يا حمزه والله لي والله لي فايق وفايق بالكدي، ونسرين تاكد هذايا مخرجتنا طبعا، وتم بعد نوريكم احنا فايقين بالكدي بالكدي خاطرش نقوي في الجو. جوست حبيت نعمل صوت نتاع الماتينال معناتها نكون هادئ في الماتينال، سينو شتلزني حمزه باش نرجع للصوت نتاع العشويه ومتاع بقيه البرامج. الناس اللي تسمع فينا تبع فينا بالطبيعه الريتم نتاعنا يمشي ويطلع بوحده وحده وحده وحده، دونك من هنا بعد شويه ان شاء الله يبدا جو الموسيقى نتاعنا. كما قلنا اليوم مش نحكيوا على العوده المدرسيه، نحبوا ناخذوا اراء الاولياء واش نحكيوا زاده على الأجداد. وكنقولوا الأجداد والجدة والجد اللي اليوم يمثلوا هما خلينا نقولوا نقطة رئيسية في تربية الصغيرات. اليوم برشا صغيرات يتربيوا عند جدهم وجدتهم، وكل منطقة وشنو سميها، فما يقولوا عزيزي، فما يقولوا جدي، فما شكون يقول جدي، فما شكون يقول مماتي، فما برشا تسميات. قولوا انتم الساعة شنو تسميهم، فما شكون يقول يا على الجدة متاعه، دونك برشا تسميات للأجداد متاعنا اللي ربي فضلهم اللي حيين وربي يرحم كنا من غد وتوفى. هما كما قلنا يلعبوا دور كبير في تربية الصغيرات، وتقريبا فما في عائدات يعوطوا الأم والبو على خاطر تقى الأم والبو يخدموا، دونك تقى صغيرات ساعات حتى يتربيه ولا يكبروا في دار الجد والجدة. وشفنا الجد اللي توصل للروضة، وشفنا الجد اللي وصل للمدرسة، وشفنا اللي راحوا بالصغيرات واللي عدي واللي دلوا ديما نحكي عاد الليل الليل ديما جد وجد يكون افضل. خلينا نسمعها من عندكم انتم مستمعين 31 10 98. اطلبونا اعطيونا سورتو لي بارون اللي عندهم الجده ولا الجد هما اللي يقوموا بالوظيفه هذه نتاع اللهوه بالصغيرات وتوصيل المدرسه والمرويح من المدرسه. خلينا نسمعوا ارائكم في دور الهام للجده والجده. لكن احنا عنا كادو نتاعنا باش يكون طبعا أغنية هي أغنية طريفة وأغنية مزيانة في فيلم احنا تبعناها للجدة هي الأغنية هذه. دونك خلينا بها هي نبدل الريتم وخلينا نقنع حمزة طياش اللي احنا فايقين.

دونك حاولنا نطلعكم الريتم، حابين نقدموا كادو طبعا للجدات اللي يسمعوا فينا والاجداد معناتها الذكور خلينا نقولوا، دونك مش ما يتغشوش علينا. في نفس الوقت نعرفوا اللي زاد فما الامهات اللي هما زاد يجموا يتغشوا علينا، دونك غنيه بالطبيعه باش تكون غنيه مزيانه برشا، محلك يا ميم.

ان شاء الله تكون طبعا الهديه دي وصلت لكل الامهات وطبعا لكل الصغيرات ولا حتى الكبار اللي يحبوا يهديوا الغنيه دي الامهات, وربي يفضلهم لكم, ربي يطول في عمرهم, ربي يفضلكم ليهم, وربي يرحم كل زاد الامهات اللي غادرونا. واللي الاغنيه دي كل ما نسمعوها طبعا حتى ولو الانسان معناتها والدته موجوده على قيد الحياه, الا انه ديما يحس الاحساس اللي طبعا الاهميه نتاعها, وانه برشا عباد زاد فقدت والدتها. دونك نقول لهم ربي يرحمهم, ربي يصبركم على فريقهم, لكن في نفس الوقت ربي يخليكم انتم باش تكونوا زاد والدين وعندكم صغيرات وتكبروا صغيراتكم وتكونوا احلى احلى والدين. سينا نعرف المشكله ديما اللي تصير انه الاباء وقت اللي نحطوا الاغنيه ولا نحكيوا على عيد الامهات ولا نحكيوا على الامهات وعلى المراه بصفه عامه يغاروا نغاروا ولا مشكل الاباء الرجال نغاروا جينيرالمون. على هذاك مش نخليكم غير حد شيء طبعا, اغنيه للاباء الكل يسمعوا فينا, مرتضى الفتيتي بابا.

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديره ولا شيء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبره ب 37 دينار و900، الكرومه ب 32 دينار و900، الفكره ب 35 دينار و900، اما الصدره المرقيز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل افار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملك المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، photovoltaïque et borne de recharge pour les voitures électriques. Max Energy. حطيت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على votre système photovoltaïque de A à Z. مي لافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بمزرت، ولا كلمونا على 36-105-650 23-705-650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
0: طاقتك. شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
2: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
3: ساقيك يوجعوك اخر النهار والوقفه واللي تتعبك كل يوم في الخدمه في الخرجه ولا في الدار؟ هذا علاش مايكير جبت لكم ان لارج شوا في لي سابو اللي تلاقيت اورتوبيدي كونفور من اول خطوه وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفره للنساء ولا للرجال، والاسعار تبدا من 59 دينار و900. زورونا في اقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل ولا في جرزونا انفو لاين 57039000.
4: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
2: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بيي وإبيلاسيون فيزاج إيكا.
4: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: week-end. Bon week-end. Bon week-end.
1: Bon week-end. رجعنا لكم من جديد في بون ويكاند. ان شاء الله تكون بون ويكاند للناس الكل اللي تسمع فينا. ان شاء الله تكون صبحيه مزيانه للناس الكل. صباحكم بالنور والفل والياسمين, صباحكم الخير والبركات, صباح الفل طبعا لكل من يستمع لاذاعتنا واذاعه اكسجين اف ام, وطبعا كل من يتابع فينا على الصفحه نتاعنا اكسجين اف ام او اكسجين تونيزي. سينو الناس تسمع فينا تابع فينا في الويكاند نتاعنا هذا, الويكاند الاخير قبل العوده المدرسيه. ماذا بينا نحكيو مع لي بارون الاولياء طبعا على العودة المدرسية, شنو التحضيرات, شنو آخر الإنجازات أو آخر المشتريات طبعا بخصوص العودة المدرسية. وطبعا كذلك نحكيه على الريتم متاع الصغيرات اليوم بين الريتم القديم بريتم الصيف, ريتم السهريات, ريتم القومين المخر, ريتم اللعب والجو والمحواس, ريتم الانتقال من منزل إلى منزل طبعا والمبيت في منزل آخر. بون فما دي بارون ما يحبوش صغيراتهم يباتوا برا من الدار, دونك يقول لك ديما وين انا وين ولادي. فما شكون لا يقول لك ما يسالش يمشي دار خالته دار عمته دار عمه دار خاله والا دار عزيزه ولا عزيزته, دونك يخليهم شويه على راحتهم الصغيرات في الصيف. نحبوا نحكيوا على العوده المدرسيه, نحبوا نحكيوا على طبعا الظروف نتاع العوده المدرسيه, المدارس بصفه عامه اليوم كيفاش باش تكون ان شاء الله بعد تقريبا نحكيوا على نهارين معناتها بعد غدوه العوده المدرسيه نهار ثلاثه, الاولياء والعادات المعلومه والمعروفه على الاولياء, فما منها الحميده وفما منها اللي مش حميده, راه فما برشا عادات ماذا بين اللي بارون يبعدوا عليها سيرتو في العوده المدرسيه, تنحكيوا عليهم باكثر التفاصيل بعد. سينا 31 10 98 الرقم موجود على ذمتكم, اطلبونا هذا ديجا التليفون هذا نورمال قايمكم منه ماذا اللي عديتوا نسرين ديجا معناتها الرينج هذيا قيمتني انا مش قيمتكم انتم من النوم, انا عاودت فيقتني عاودت لي حسيت الالارم نتاع القومين الصباح زيد حيت عليك دونك سينون نزل تسمع فينا خليكم معنا باش نحكيو كما قلنا على النقل زادة وظروف العودة المدرسية. فيها برشا مشكل النقل اللي تقريبا في كل عام الدولة التونسية الكل تتحرك طبعا لتوفير أفضل ظروف النقل بالنسبة للمدارس للمعاهد والمدارس الإعدادية. نحكيو على الحافلات ومن بعد نقولوا أنه فما برنامج بتاع إضافة حافلات, نعرفوا لكل الشركات الجهوية شريت حافلات جديدة وحاولت تعزز الأسطول متاعها, وعلى هذاك نحكيو زادة على 727 حافلة جديدة مش تدخل في الخدمة من هنا لآخر السنة هذه معناتها من هنا لديسمبر 2026 باش يتزادوا في تونس ككلها 727 حافلة. بعد نحكيوا عليهم بأكثر التفاصيل. وكانوا انتم زاد عندكم مشكلة بتاع ترانسبور نقل وتنقل لصغيراتكم للتلامذة وإلا للطلبة ماذا بينا تطلبونا وتحكيونا زاد على الموضوع هذا. اليوم الماتينال واليوم البون ويكاند بالنسبة لليوم البلاتو هذا باش يكون سبيسيال مو باش نحكيوا على العودة المدرسية والجامعية بصفة عامة, دونك خليكم الناس الكل معنا اطلبونا اعطيونا انتم الاشكاليات والمشاكل. كان زاد فما موضوع المدارس وتحضير المدارس, لأن المدارس اليوم جاهزة فما مدارس مش جاهزة حبينا ولا كرهنا. مثلا نعطي الاكزامبل باش تفهموا شنو الموضوع معناتها كيفاش الاكزامبل, مش معناتها مش جاهزة معناتها مدرسة مش نظيفة ولا مش محضرينها, لا فما مدارس بار اكزامبل تم غلق جزء منها, فما مدارس تم غلقها, فما مدارس فيها ترافو مازالت ما كملتش, فما مدارس سيبوزي انها تفتح ابوابها سنة وماش باش تحل في اول السنه الدراسيه. نعطي الاكزامبل انا مثلا نعرف من مدرسه الشابي بالعاليه باش تكون تخدم بالطاقه الدنيا نتاعها معناتها ادنى طاقه استيعاب ليها تقريبا ثاني سنه اولى وثانيه فقط باش يقراو فيها, بقيه الاقسام باش يتم تقسيمهم اللي هي تعتبر أكبر مدرسة موجودة في مدينة العالي هي ومدرسة ابن خلدون. نظام مدرسة مدارس هم الكبرى في مدينة العالي, لكن مدرسة الشابي هي من أكبر مدارس إذا لم تكن هي الأكبر, إذا اللي فيها تقريبا 1000 تلميذ في المويان متاحة طايحة المدرسة الكل طاح والأقسام القدم الكل الأيل للسقوط تقريبا ما قعدوش برشا أقسام وبدون سور للمدرسة, دونك أي عبد يتعدى بجنب المدرسة يجب يشوف المدرسة الكل ويشوف حتى اخر المدرسه يشوف النهج اللي مقابل من جهه الاخرى, دونك السور من جهات الكل طايح. مدرسه كيف ناديه كيفاش باش تستقبل الصغيرات وسيرتو كي نقولوا الاقسام باش تقعد في المدرسه نورمال ما حسب اخر المعلومات اللي عندنا انهم مش يكونوا سنه اولى او ثانيه يظهر لي لهنا, واللي هي بالعكس معناتها فما عباد تقول لك خير خاطر هذوك ما يجموش يبعدوا على المدارس على المدرسه عفوا نتاعهم لكن اون كونتربارتي نغزروا انه الصغيرات هذوما نجموش نحطوهم في مكان فيه ترافو، خاطر المدرسه سورها طايح، فما حجر، فما قريبي، فما يجور مكسر، فما حفر، فما فوس محلول في المدرسه هذيا. دونك في الكا هذيا زاد كيفاش برشا نصور مدرسه اخرين نصور فيهم اشكاليات، نجموا نتصلوا بينا. المسؤولين صحيح همش يخدموا اليوم يوم راحتهم، اما المسؤولين الحاجه الباهيه انهم دائما في الاستماع لينا، وفيديوهاتنا موجودين على الباج بتاعنا، دونك بعد يتفرجوا فيهم ويعرفوا انه احنا حكينا وصلنا لكم صوتكم. 31 10 80 90، مرحبا بكل تفاعلاتكم واتصالاتكم، طبعا اطلبونا ومرحبا بكم. ما تبعدوش البعيد، رجعنيكم جيس بعد شوية في بون ويكند.

0: تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: أغلين الحبك وفائي ورهاني العمر

من بنزرت، من أرض الجلي، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين، وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام، صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام، صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير، احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

0: دافت.
1: Bon weekend. Bon weekend. Bon weekend. Bon weekend.
2: رجعنا لكم من جديد طبعا كاظم السهري وصلنا حتى 48 دقيقة تقريبا من أفضل الأصوات طبعا اللي تعجبنا واللي نحبها برشا واللي نسمعوها طبعا نحكي على الأصوات العربية الجميلة كاظم السهر سينو مش نمشي ونحكي كالعادة على العودة المدرسية ومتواصلين في بون ويكاند لليوم سبيسيال العودة المدرسية اللي بارون يسمعوا فينا ويتابعوا فينا ويحبوا يحكيوا العودة المدرسية على التحضيرات على شنو الفرق بين الريتم متاع الصيف بالنسبة للصغيرات والقراية لأنه حضروا صغيراتهم للعودة المدرسية حضروا الأدباش متاعهم وحضروا حتى الصغيرات حتى فما دي بارون يقريوا ولادهم في الصيف أنا واحد من مش نحكي من الناحية البيداغوجية لكن خلينا نحكي على رأيي شخصي طبعا نقول أنه ديما الصيف والعطلة خليها للصغيرات باش يستمتعوا بها هي كأنها المكافأة متاع الصغيرات على العام الدراسي اللي عداوها عداوا أشهر من الدراسة والتعب والقومين بكري والمراجعة والتمارين وغيره دونك يجي العطلة إذا ما عندهمش مراجعة بمعنى كما عطلة فصل الشتاء ولا عطلة الربيع اللي عندهم دوفارات بشارجوا يعديوا دوفارات وإلا كملوا دوفارات بالنسبة للمدارس طبعا الأغلبية والليسيات يكملوا دوفاراتهم بعد يأخذوا العطلة دونك يرتاح ماذا بينا يرتاح إذا ما عندهمش عليش أكو نخليه لأربع أيام لخمس أيام الأخرانين متاع العطلة باش نعملوا شوية مراجعة ونحضروا التمارين اللي خذيناهم سينون بالنسبة للصيف هو عطلة للصغيرات باش يستمتعوا به على الأقل تبدأ عندهم غاية باش يخلطوا اللي هي كل عام يكملوا القراية متاعهم وينجحوا كذا باش يستناو أكل الفصل اللي يستناوه العطلة يستناوها باش يستمتعوا به برشا دي بارون للأسف يقريوا ولادهم برشا في الصيف ويخليه ولادهم في نفس الريتم متاع العام متاع القراية قال شنو نحبو يحاضر يكون حاضر إذا قريت ولدك في البرنامج الدراسي متاع عام كامل شنو تنتظر منه شو يعمل في الكلاس غير إنه باش يكون يا فاهم كل شيء ودونك عنده وقت أكثر للتشويش وباش يقلق أصحابه اللي هما ما فاهمين حد شيء وباش يتعلموا حاجة جديدة يا ما فهم شيء اصلا من الصيف واذا ما فهملكش في الصيف بالدعم وكذا ما تصورش منه انه باش يفهم لك في الـ في الـ في الكلاس رغم انه نعرف البيداغوجيا ديما نتاع الاساتذه والمعلمين تكون افضل بكثير دائما داخل المدارس والمعاهد لكن المشكل هنا فيش المشكل اللي انك ساتوريته ما خليتلوش وقت ارتاح فيه وصفى فيه الذهن نتاعو وخليته الصيف يقرا ويرجع للقرايه دونك ولا في مخه انه ديما الدنيا قرايه ولهنا ما عندوش الوقت نتاع الراحه نتاعو الخاص بيه هذاك علاش في بعض الاحيان ننصحوا انه تخليوا صغيرات يعيشوا صغرهم يعيشوا وقتهم يعيشوا اياماتهم كما كنا صغار قبل كنا العطله عطله ولا قرايه قرايه سينا طبعا احنا باش نرجعوا للقرايه دونك باش نحكيوا على القرايه 31 10 80 90 للناس اللي تسمع فينا اطلبونا اعطيونا رايكم وانتم زاده سواء كان في العوده المدرسيه سواء كان في القرايه سواء كان في التحضيرات وكان عندكم اي اشكال بخصوص العوده المدرسيه ماذا بكم تكلمونا سواء كان النقل او حتى المدارس والمعاهد سينو باش نحكيكم المعلومه اللي عندنا طبعا نحكي على 727 حفله جديده تدخل في الخدمه ابارتير بلوتو مش ابارتير معناتها الماكس متاعها هي اخر هذه السنه في خطوه تهدف لتعزيز اسطول النقل العمومي تحسين خدمات النقل المدرسي والجامعي ينتظر انه تدخل 27 حافله جديده حيز الاستغلال الفعلي قبل نهايه 2020 وفق ما اعلنه المدير العام للنقل البري سي طارق البعزيزي طبعا البرنامج هذا هو برنامج تدعيم جاهزيه اسطول النقل بمختلف ولايات الجمهوريه اللي يساهم في تحسين ظروف التنقل التلامذه والطلبه والمتكونين ودعم طبعا الخطوط سيرتو المدرسية والجامعية خاصة خلال فترة الذروة واللي هي نحكيه دائما على فترة الدراسة سينو المنتظر انه يتعزز هذا البرنامج او يعزز هذا البرنامج القدرة الشركات متاع النقل على الاستجابة الحاجيات المتزايدة للمواطنين مع دعم الربط بين المبيتات والمحطات مؤسسة التربوية والجامعية ومراكز التكوين المهني برشة تشكيات نعرفه في كل عودة مدرسية انه فما خطوط ناقصة فما خطوط مازالت ما حضرتش فما خطوط ما رجعتش فما خطوط نقصت فما خطوط تزادت زادة لكن المعلوم انه اغلب الشركات الجهوية تقوم معناتها بتوفير كل الامكانيات متاعها للعودة المدرسية حاجة نأكدوها خاطر نسمعوها برشة مع عند المواطنين ونسمعوها الرمارك هذه برشة بخصوص الشركات الجهوية ديما الرمارك شنو تكون يقول لك اش معنى للمعامل والمصانع والشركات تلقاو لهم كيران كي تولي العودة المدرسية تقولوا ما عناش كيران ولا ناقصين كيران تقول لك كما وفرت للمصانع اللي هي نعرف شركة في الأخر بكل عندها غاية ربحية في البارتي من المهام متاعها هي غاية ربحية، لكن هي شركة تابعة للدولة التونسية، ومن مهام الدولة التونسية هي توفير النقل للمواطنين. دونك اليوم الشركة دي مهمتها أن توفر النقل للمواطنين، والتلميذ راهو يخلص لابونمون متاعهم تاع العام راهو سيتان كونترا ما بين الشركة والتلميذ هذا، هو يعطيك فلوس مقابل شنو؟ مقابل خدمات. فأنت مطالبة كشركة أن توفر له الخدمة اللي هو خلص عليها ابونمون. دونك ماذا بينا السيارات نتاعنا يرجعوا في ظروف طيبة بالنسبة للنقل. سينون زاد في نفس الموضوع اون كونتر بارتي نحكيه على التعامل مع الحافلات، سورتو الحافلات الجديدة. بالله نربيو صغارنا على انهم يحافظوا على ممتلكات الجميع، ممتلكات عمومية وممتلكات الجميع، ممتلكات المواطنين الكل، والكل عنا حق فيها لأنها تخلص من أموال الضرائب ومن ميزانية الدولة التونسية. دونك نجيبوا كار جديدة ماذا بينا نحافظوا عليها. أك الصغيرات اللي في وسط الكار يشابطوا ومعناتها ويتحركوا أكثر من اللازم واللي يكسروا واللي يفسدوا، هذا الكل راهو ديما للأسف حبينا ولا كرهنا يرجع للتربية متاع الوالدين. معناتها ما نجموش تقول الشارع يربي، الشارع يربي، لكن الوالدين هم اللي يربيوا الاولانيين. تقول المدرسه تربي، لكن الاسره الاولانيه هي الاسره اللي تربى فيها الصغير في السنوات الاولى نتاعو، الروضه تربي، لكن بعد الصغير يلزم متابعه مع عند لي بارون نتاعو. دونك نحافظ على الممتلكات نتاعنا. فما صغار اللي يشقوا الحافلات بالحجاره، وشفناها في اكثر من مناسبه تقريبا، ولات تقش عليها مناسباتيه الحكايه، معناتها تجي بيريود وتولي فما التوندونس ولا التراند هذايا نتاع تكسير او تهشيم الحافلات والبلور. نعرف معاناه كبيره للسواق نتاع الحافلات وزاد عوائل الاستخلاص اللي يعانيوا برشا في تعاملهم مع الصغيرات، وهذه حاجه صعيبه في التعامل، وديما نطلبهم بالضبط النفس ونطلبهم باش ما يردوش الفعل على خاطر هذا واجبهم. لكن في نفس الوقت ماذا بينا زاد صغيراتنا يكونوا في مستوى الطبليه والا المنديله احنا نسميوها اللي يمشيوا يقراوا بها، والكرتابه هذيك اللي يهزها واللي تثبت اللي هو تلميذ. دونك يزمك تكون في مستوى انك تكون تلميذ. تلميذ ايش معناتها؟ معناتها راك انت انسان متعلم وقاعد تتعلم وطالب للعلا، ومن طلب العلا سهر الليالي، وفي نفس الوقت حافظ على ملكه وملك الغير وملك الجميع. الناس تسمع فينا مره اخرى نقول 31 10 80 90 هو الرقم الموجود على ذمتكم. مره اخرى ماذا بينا نوفر النقل للتلامذه وتكون عوده مدرسيه طيبه للناس الكل، في نفس الوقت زاد نحاول نستحفظوا على الحافلات نتاعنا، ونذكروا انه الاضرار بالملك العام ولا الخاص هو في بصفه عامه راه في الاخر بكل الولي يطالب فيما بعد بخلاص او بتعويض الشركه على اي اضرار يقوم بها ولده. دونك الصغير اللي يغلط راه في الاخر كل ولي نتاعو باش يخلص، وما نذمين ما نخطوش انه الصغير يخلص على خاطر ديما نحكيو صغيرات ويتعلموا مازالوا صغار ومازالوا ما يميزوش في بعض الاحيان، لكن الاغلبيه راه الولي، مش الاغلبيه، في كل الحالات انه الولي هو في الاخر كل باش يعوض، والولي هو اللي باش يتعاقب، لانه اهمال القاصر هي ديجا مخالفة أو جريمة، أو خلينا نقول معناتها يمنح القانون، والقانون يأكد على أنه ملزمناش نهملوا القصر نتاعنا ونحكيوا لهنا على صغيراتنا وليداتنا اللي ربي فضلهمكم. الناس الكل يلا 31 10 80 90 اطلبونا، أعطيونا آراءكم في كل مواضيع تخص العودة المدرسية. سيتو نحبوا نسمعوا اليوم في الويكاند هذايا كيفاش يكون آخر أحد الماتينال ساعة فطرتوا مع بعضكم، خليتوهم يقوموا مخر صغيرات، رجعتوهم للريتم تقوموا بكري شوية، خلينا نفطر مع بعضنا. فما شكون نسى لي طيب الملاوي اليوم لحد الصباح، فما شكون اللي يحضر خبز طابونه، واللي برشا نسى بالحق من اكثر الحاجات اللي نعشقها خبز طابونه، واللي بالحق المراه المجديه معناتها اللي على الاقل تقدر انها طيب الملاوي ولا خبز طابونه، خبز الدار احنا نسميوه باريكزومبل في العاليه اللي هو يطيب في الكوشه والا في الفور نتاع الدار، هذا كل من العادات نتاعنا سيتو نهار الاحد. الكسكسي اللي برشا عائلات زاد طيبوا نهار الاحد. قولونا كيفاش تعديوا في النهار نتاعكم في الويكاند نتاعكم. تحيه لكم، خليكم برونشي، مازال متواصلين في باو ويكاند.

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
2: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام. ما لزورنا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98 131 350.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار لدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
4: نحب احسن سوا واعز ما فما في الليزيكرون واغلى كومبليمان اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. ماي كير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57 039 00 00.
5: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايوم كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين،
6: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بي و إبيلاسيون فيزاج إيكار.
5: لتسليم المعلومات كلمونا على 20 661 066، وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.
1: بون ويكاند. بون ويكاند.
2: بون ويكاند.
3: بون، بالنسبة للناس اللي قام متوقع لكم صباح الخير، صباح الفل والياسمين. طبعا قمت مرة 7 تاع الصباح ولا 6 تاع الصباح، دونك يلزمني نحسسكم اللي انا قمت بكري عليكم. الناس اللي قام متوقع لكم صباح النور، صباح الفل والياسمين، تحية كبيرة لكم متواصلين في بون ويكاند. دونك 9:09 دقائق تقريبا في الويكاند، فمع عبيد برشا ما تقومش الوقت هذا، في سير الايام تقوم بكري العبيد، اما في الويكاند سيرتو برشا عبيد تخير انها تصبح راقده ومعناتها على راحتها تقوم. دونك تحيه للناس الكل اللي تسمع فينا وتابع فينا كما قلنا في الويكاند نتاعنا اليوم. نحكيو طبعا في الويكاند هذا سبيسيالمون على العوده المدرسيه، دونك الناس اللي تسمع فينا 31 10 80 90 اطلبونا كان عندكم اي تدخل يخص العوده المدرسيه. سينو زاد اللي عندهم ديديكاس كيف مدام ديجا بلاي، خلي نسألها على الاسم خاطر أول مرة نسمع الاسم هذايا. حاضر معنا في المباشر، تحب تقدم ديديكاس؟ خليني نقول وإياكم صباح النور مدام. مدام ألو به نعاودو ميساج، نعاودو ناخذوها معنا في التليفون مدام ديجا نورمالمون. دونك الاسم أنا بيدي معناتها أول مرة نسمعه، على هذاك ماذا بينا نعاودوا نطلبوها ونعاودوا نتصلوا بها. سينو خلينا نقدموا ديديكاس اخر. مدام فتحيه ميهوب تقول ديديكاس الولد اخوها. مدام فتحيه هي صديقتنا وصديقه الاذاعه وانسانه غاليه برشا علينا، تسمعنا في كل يوم وكل دقيقه من العاليه طبعا، نقدموا لها تحيه كبيره. تقول ديديكاس الولد اخوها ياسر الميهوب من عند عمته فتحيه، طبعا بمناسبه عيد ميلاده ولا عمره 11 سنه سي ياسر. دونك ربي يفضلك ليهم يا ياسر، وربي يفضلك زاد الفاميلي الكل، وخاصه عمتك فتحيه الميهوبه. شكرا لك نسرين، يعطيك الصحة مرة أخرى ياسر الميهوب من العالية، كل عام وانت حي بخير، والديديكاس هذا يوصلك مع عند عمتك فتحية الميهوب. سينو نمشي للديديكاس الآخر مدام دي جي حاضرة معنا. مدام مرحبا بيك.
4: يعيشك وبيك،
3: صباح النور،
4: شنو أحوالكم؟
3: الحمد لله، شنو أحوالك أنت؟
4: والله الحمد لله عليك خير.
3: به الاسم دي جي كيا
4: ديجا
3: ديجا ديجا ديجا معناتها باللغه العربيه كي نحبوا نردوها كي باللغه العربيه
4: تودا بالعربيه.
3: خديجه
4: بالعربيه خديجه
3: به، والديجا هو الاسم المتداول ديجا.
4: أي.
3: اما اسمك في الورق خديجه؟
4: لا لا اسمك في الورق ديجا. اما مترجمين ويقولوا خديجه يقولوا.
3: واضح، اول مره يعرضني الاسم هذا حقيقه مزين برشا الاسم، وأول مرة نسمع الكومبينيزون هذه هي ديجا وخديجة. ربي فضلك يا مدام، يعطيك الصحة. باهي ساعة خلينا نحكي الويكاند اليوم، قمت بكري ولا قمت مخر شوية؟
4: بكري قوم أنا 6:30 نقوم.
3: فيكس هذاك الوقت نتاعك يوميا؟
4: لا لا رسمي هيك ديما.
3: رسمي تخدم انت ولا لا ساعة؟
4: متابعة وفية. لا لا لا
3: معناتها برافو، معناتها معناتها ما تخدمش وتقوم 6:30 كل يوم؟
4: لا لا كل يوم هكاك.
3: باهي باهي باهي، كي تقوم 6:30 سيرتو تو في ويكاند كيف نكاية، عندك معناتها تقوم الصباح الاعمال المنزليه، عندك تخرج تقضي
4: ولا جست مريضه شويه؟
3: هنا ان شاء الله ربي يشفيك.
4: ما نقضي في الدار وكهو.
3: اي باهي برشا. دونك سي بيان، نهار الاحد سبيسيال عندكم في الفطور في الكذا ولا كالعاده؟
4: راسي راسو انا.
3: اي ربي يش خير. يش خير من كوبل بالله، راسك راسو.
4: الحمد لله الحمد لله،
3: ربي يفضلكم لبعضكم مدام ديجا. سينو عيد ميلاد المسيو كيكا؟
4: عيد ميلاد المسيو.
3: شنو اسمه؟
4: انا وياه محمد.
3: سي محمد ربي يفضله، ان شاء الله ربي يفضله لك، خليه تاج على راسك وانت تاج على راسه زاده مدام.

0: مدام ليجا قولوا لنا عايش قديش عندكم مبعثكم؟
1: 45 سنة.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: اي عشرة قوية.
0: نفرحوا برشا كي نسمعوا هكا بالحق. نفرحوا كي نسمعوا هكا 45 سنة.
1: الحمد لله
0: ما شاء الله. ربي يفضلكم لبعضكم ويفضلوا ليك ويفضلك ليه يا مدام. دونك ديديكاس عيد ميلاده اليوم. عيد ميلاده
1: اليوم. عيد ميلاده
0: هذه غناء العيد ميلاده مالا.

0: سنة دي معايا واللي جاي وياي معناتها يا ربي يفضلكم وبعثكم وربي بدو مع عشرتكم. شكرا لك
1: ومحليكم ومحليكم
0: كريتوا انتم محليكم مستمعينا كي تبدوا حاضرين معانا وتهزوا تليفون
1: في عونكم الكل بربي يسلم لي عليهم من اجيس كازي
0: يبلغ هكا نسرين اختارت لك
1: كل سيفون كل
0: يبلغ يبلغ هكا نسرين مخرجتنا هي اللي اختارت لك الاغاني نقدموا لها تحية لها
1: بفضلك وخليك
0: عايشك يا مدام دايجة شكرا لك
1: عايشك ميرسي
0: ميرسي بوكو شكرا لك مدام دايجة محلاها كي تسمع كي بوزيتيف فايبز على الصباح كي انه عشرة ما بين زوز 45 سنة تتصل بينا تقول نحب نعدي ديديكاس للمسيو والله توقعت هي نسرين في اول التليفون انه في اول العرس متاعها متاع ويمين ثلاث سنين ما زالوا فرحانين ببعضهم بعد 45 سنة معناتها تحب تحتفلوا بالعيد ميلاد نتاعو وقدام الناس الكل وتهز تليفون وتطلبنا هذه ما هو إلا دليل إنه العشرة لها ناسها وربي يفضلكم لبعضكم مرة أخرى واللي كوبل الكل فضلكم لبعضكم وكان عندكم دي كاس موجودين طبعا على الذمة بعد شوية بتبيع باش نحكيو على العودة المدرسية وش نحكيو على المعلمين نتاعنا الأساتذة اللي ربي يفضلهم لنا وربي يخليهم تاج على ريوسنا سواء كان اللي قرانا سواء كان اللي قريو توا سواء كان الموجودين سواء كان اللي غادرونا نقول لهم طبعا معلمينا الباهين معلمينا بالحق اللي هما كيقولوا سيدي ولا سيدتي ولا أنساتي راهو بدافع الاحترام وبدافع ان الحب نتاعنا لهم فما برشا تلامذة يمكن ان شاء الله يكون يسمعوا فيه تلامذة توا سورتو علاش نحب نقول كلمه المعلم ولا الاستاذ في الفتره اللي نقراو عنده ديما راهو في السلطه نتاعو وراهو في الصعوبه نتاعو والصعب نتاعو دونك عمرنا ما نقدروا اللي يقدم فيه ولا اللي نعيشوه معاه للاسف في اغلب الاحياء سيتو كيبدا صعيب وكيبدا معناتها معاملته صعيبه مع تلامذة اش معناتها صعيب يبدا معناتها مشكل المعلم اللي فادلك برشا واللي يضحك برشا في القسم دونك يكون سيفير لكن بعد كي نتخرجوا كي نبعدوا على المدرسه وكي نبعدوا على الليسي ونتذكروا اللي متذكروا نتذكروا انه كنا في عائلتنا كنا مع ابونا ولا مع امنا في الكلاس ما كناش مع معلمين ما كناش مع اساتذه وذاك اللي خلانا اليوم حتى كجيل التسعينات سيرتو الثمانينات وما قبلها وسيرتو الالفينيات مش باش نظلمكم جماعة الفين وانتي طالع مش نظلمكم لكن خاصة خلنا نحكي على جيلي اللي هو جيل الحربي هذا اللي تعدى عليه كل شيء رغم هذاك الكل اللي تعدى عليه وقعد جيل متوازن جيل هذا علاش جيل متوازن خاطر كانت البناء متاعه والتربية متاعه الأغلب متاعه طبعا كانت تربية سليمة وكان الإطار التربوي يقوم بواجب كبير برشا في المدارس والمعاهد ويمكن من الأسباب أنه قبل كان يقوم بواجبه على كل معناته على أفضل وجه هو أنه قبل كانت الأسرة تسيب التلميذ صغيرها ولدها ولا بنتها عند المدرسة ولا عند الكوليج ولا عند الليسي بكل الحرية المطلقة للمعلمين والأساتذة باش يتصرفوا مع أولادها ما كانش فما رد بالك ما تكلموش ما تصيحش عليه ما تقولوش ما حتى ضرب لما حالة ما نشجعوش عليه ما حتى قبل معناتها للأسف في بعض الأحيان تضربنا يا أخي ما تضربناش كان فما علاقة بتاع البو الولد والأم لولدها التوى صحيح تبدلت الدنيا وصغيرات ولو أكثر سنسيبل ولا تفما مع ريزو سوسيو ولا تفما شوية هكين اما ديما ماذا بينا نخليو سلطه الاستاذ والمعلم نخليوها ديما موجوده ونخليو ديما اكل الوقار نتاعو والاحترام نتاعو مفروض مش لازم الصغير يفهم انه محمي من استاذه ولا من معلمه ولا معلمته ولا استاذ بالعكس الحمايه هم اللي يوفروها له في الاطار التربوي في المدارس نتاعو دونك خلينا نمشيو للاغنيه نتاعنا نسري مساش خلينا ننسيها توا خاطر ماذا بينا احنا ناخذوا حبينا نحطيوها من بعد الغنية اما ميساج خلينا نقدموها ونخليو ترهويجه من بعد نترهوجوا من بعد ميساج توا باش نقدموا اغنيه نحبوها برشا برشا برشا هي علمني علمني سيدي لكل الاطار التربوي

0: تبلش غرامك لازم تتبعه توصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك ولدك ولا بنتك، نعلمكم اللي تسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت من المبدأ.
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت، خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحق للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: ولدي ما نسمعني، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
0: تقرا كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون انجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادير تلمزتهم، وزيدهم احجام الرجال وتبيعها وخليك خلي يضمن مستقبله. مالك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزورهم في ديزيرت سنتر قبل البطاح.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثير عليك وانت تلوج على المدينة اللي توتيك، موبل برهومي يسهلها عليك ويوفر لك صود الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ملفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصود يوصل حتى 30% في نوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شوروا موبل برهومي طريق بنزل بورقيبة بنزرت فروة، ألف لايل 28 28 82.
3: يخي شبيك متغشى هكا،
4: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو ويدي من السقان وعن فولون وليو شطر بشطر.
3: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: أما ديما نحتار شنو ناخو؟
3: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
4: إكرون سولير ب 19900؟
3: أي نعم، وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
4: كوني وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: حتى قلا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير، شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفيش تستنى، إجا بحثنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بينك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: كل ولدي يحب يشوف صغيره وينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والاعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 132 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
4: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة بالسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلة العمرة حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
0: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس دمي، انفو لاين 98 118 232، وإلى كل مرة على 98 118 231.

0: كنت نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مزيان وشي تحبك اكسجين افلام بالصوت العالي تحبك
1: مش اكسجين جيبوا لي الآلة اكسجين الاكسجين الطبيعي ضاع عني انقطع عني وتاه مني جيبوا لي آلة اكسجين اي اي اي اي ريح مش بدون فس اكسجين ونرجع ريح مش بدون فس اكسجين ونرجع
0: بان وي كانت

مرحبا بكم من جديد في بون ويكاند. مازلنا متواصلين معاكم 39 او 35 دقيقة 97 فوالا نرجع معاكم في بون ويكاند. تحية لكل المتابعين نتاعنا خاصة على صفحتنا اكسجين التونيزي. برشا كومنتارات نحاولوا نقراو منهم، لكن خلينا نقدموا تحية للمستمع الوفية والمتابعة الدائمة طبعا لصفحتنا ولإذاعتنا سامية الحكيري بن سعيد. سامية اللي تحب تقدم ديديكاسة طبعا اللي بنت أختها لطيفة وخطيبها بشير اللي تقول لهم ربي هنيكم، وتحب تهدي لهم الأغنية هذه أغنية يا دبلة الخطوبة بعد إعلان خطوبتهم الباب.

المبروك عليها ومبروك عليهم. دونك لطيفة بشير من راس الجبل طبعا كل عام وهما مع بعضهم في خير وربي يتمم عليهم, وان شاء الله بطبيعة نسبعوا بالزواج متاعهم في اقرب وقت. دونك كما قلنا لي كومنتير متاعنا موجودين في الصفحة متاعنا. بوزيدي بوزيدي زادة كيف كيف يقدم تحية لكل الفريق الموجود في الإذاعة ويقدم تحية للناس الكل, وطبعا بالنسبة للسامية كيف كيف وعديد الكومنتيرات. نحاولوا بعد شوية نقرأوا لي كومنتير في الصفحة متاعنا. سينو تحية لكل المتابعين. ومرة أخرى نذكر اللي عنا موضوع نحبوا نحكيوا فيه اللي هو العودة المدرسية, وطبعا نحكيوا على ظروف العودة المدرسية. وفما شكون يتسلق بلي قال الصغيرات ماذا بينا ما يسهروش برشا, ماذا بينا يرقدوا بكري, وهو برمي الحاجات اللي قعدت في ذاكرته في الصيف قالك الصغيرات اللي مسيبينهم الأولياء متاعهم والديهم قدام الديار يسهروا ويعملوا الحس والليلة مخر. دونك الظاهرة دي والله الحمد معناتها تتنحى تقريبا بصفة كبيرة في الموسم الشتاء ولا في الخريف بعد العودة المدرسية, وما عادش نقاوك المجموعات متاع الصغيرات اللي يسهروا بالحق. احنا بينا ساعات نبهتوا فيهم تلقى نص الليل مدي ساعة متاع الليل تلقى صغار مازلت في الحوم الدور ومازلت تسهر ومازلت تلعب ومازلت تعمل في الحس. وفما شكون اللي يدخطقوا على الديار, فما شكون اللي الفوشيك يشعلوا الفوشيك, فما شكون كما حكينا قبيل يعتديوا. فما شفنا مجموعات اعتديت على سيارات معناتها وعلى المارة في عديد الطرقات. هذا الكل ماذا بينا معاش نراوه سيرتو مع العودة المدرسية. وراه اللي نذكره انا مثلا ونذكره في في في في عصرنا, خلينا نقولوا ولينا نحكيوا على عصرنا قبل, كنا راهو ماكسيموم المغرب معناتها اذا سيبون ظلمت الدنيا شويه يلزم نشدوا الدار, ما كناش نخرجوا بالحق, ما كناش نخرجوا قبل بعد المغرب. سيرتو راهو نحكي انا الفتره نتاعي انا تقريبا فتره ما قبل الثوره.

كا امنيا معناتها في الفتره هذيك نحكيو على امن وامان معناتها في ريمون كنا نجمو نخرجوا حتى مدي ساعتين ما كانش عندها علاقه بال انه احنا يخافوا علينا معناتها كما توا يحكيو من المشاكل ولا الحاجات اللي تنجم تصير لنا في الخارج. لا مش هذيك السبب. السبب الرئيسي كان انه الصغير المغرب باش يكون شاد الدار، لانه الصغير في سيوتو في القرايه لازم يكون معناتها شاد الدار باش يقرا على روحه باش يرقد باش يقوم بكري. في الصيف اذا ما عندوش بارون معاه ولا ما عندوش كون كبير معاه باش يخرج ولا باش يلعب في الحومه قدام الدار راه ما كانوش صغيرات يتسيبوا. صحيح توا الامن والامان موجود، صحيح اللي انتم ياسر متامنين على صغيراتكم هذا حاجه، لكن راهو انه يكون الامن والامان موجود وانه يكون حقيقه ربي بقى الستر على بلادنا معناتها المستوى الامني مرتفع وجيد جدا في الجمهوريه التونسيه ككل، لكن هذا ما يمنعش انه اليوم الانحرافات كثرت والمشاكل اليوم نسمع في برشا غرايب وفي برشا مشاكل قاعده تصير وفي نسمع في برشا جرائم معناتها من انواع جديده ومتجدده اليوم. يمكن تاثير شبكات التواصل الاجتماعي معناتها هي تفرق ياسر توا واللي برشا حاجات ظواهر ولات تتعدى في شبكات التواصل الاجتماعي واللي الصغيرات واللي يراهم والكبار يراهم، وذاك علاش توا ماذا بينا لي بارون ديما يتابعوا اولادهم ويركزوا برشا مع اولادهم، وماذا بينا نقصوا من التابلات والتليفونات في بيريود القرايه لانهم من الحاجات اللي تلهي برشا الصغيرات. بعد شويه متواصلين معاكم طبعا الناس اللي تسمع فينا تبع فينا خليكم بروشي الامن والامان نزلين اوتوماتيكمون اخترت اغنيه طبعا لصوفيا سادر اغنيه مزينه برشا برشا برشا يلا قدمها لكل مستمعينا.

0: دونك برشا عبيد كي تسمع صوفيا صادق تتذكر فترة معينة. طبعا برشا عبيد ربطوها بالدولة وقتها ولا بنظام وقتها ما عندها حتى علاقة. الأغنية مزيانة برشا، أغنية تغني على تونس، أغنية تغني على شباب تونس، على مستقبل تونس، أغنية تغني على طبعا البلاد المزيانة هذه اللي نحبوها الناس الكل. دونك ما غير ما نربطوها ماذا بينا الأغنية دي بحتى فترة فقط، نربطوها دائما ببلادنا وبالتمنياتنا للبلاد المزيانة هذه اللي نحبوها برشا برشا برشا. وإن شاء الله ديما تونس في أمن وأمان، وإن شاء الله ديما تونس تحفظ حقوق الإنسان كما تقول الأغنية هذه، وتحفظ سيختو مستقبل شبابها وكرامة شيابها بمعنى الكبار السن طبعا، والمرأة التونسية كذلك إن شاء الله دائما تكون رائدة في جميع المجالات وكما ديما مشرفتنا المرأة التونسية. هذا تقريبا هو المعنى متاع الأغنية دي اللي نحبها برشا الفنانة صوفيا صادق، ونحب صوتها العذب والجميل واللي ديما يذكرنا زاد حبينا ولا كرهنا بفترة مزيانة اللي هي فترة بالنسبة لي احنا للجيل متاعنا، فترة الصعود متاع الجيل متاعنا والصوت هذا اللي كنا نسمعوه. فما برشا عباد فما أغنية هي ابتهالات تعرفها أما ما تعرفش ليه تابع صوفيا صادق. ابتهالات كنا نسمعوها برشا في رمضان، من أجمل أجمل أجمل الابتهالات اللي ذكرنا في فترة معينة. نحاولوا بعد نعطيكم مرسوم منها الابتهالات هذه اللي صوفيا صادق. فما برشا عباد ما تعرفش ليه هي بصوت صوفيا صادق، والصوت هذايا صوت عذب ومزيان برشا برشا برشا. بل مش نمشيو مع بعضنا البنزارة اللي ديديكاسي يتواصلوا. دونك مدام شريفة من حي الشرفة تهني زوجها شرفي شوقي البجاوي بعيد ميلاده. كتبوه لي توا شرفي ولا شوقي؟ هذه شوقي شوقي شوقي. قلت مدام شريفة حي شرفي يكون كان شرفي. مدام شريفة شو أحوالك؟ صباح النور.
1: مرحبا
0: بي ساعة بالله قالوا لي 70 سنة صحيح ولا غلط؟
1: 70 سنة عمر من عام 57.
0: ربي يطول في عمرك وربي يحفظك ومحليك يا مدام ومحليك كي تطلبنا هيك معناتك اليوم.
1: ربي يفضل هيلي عندي منه 6 ما شاء الله وليدات، 4 وليدات وزبريات
0: ما شاء الله ربي يفضله. دونك اليوم تحب تهنيه بعيد ميلاده هكا لاسي شوقي؟
1: اليوم عيد ميلاده
0: شوقي اليحياوي
1: شوقي
0: البجاوي. يا بالنسبه للشيخ فتح الباب بالله الخط مولي يكتب لنا بالاورديناتور، يكتب لنا بالاورديناتور ولا بالبي سي ولا بالبورتابل خاطر غلطت غلطي. شوقي البجاوي هكاك مدام هكا ولا شن قدموا تحيه لسي شوقي البجاوي اللي هو زوج مدام شريفه اللي تكلم فينا شنو لقب
1: شريفه؟ موفق
0: ان شاء الله يا مدام شريفه ربي يفضلكم لبعضكم. قاش عندكم متزوجين مدام شريفه؟
1: عندنا من عام 80.
0: من عام 80 ما شاء الله 46 سنه ربي يفضلكم لبعضكم وربي يطول عشرتكم وربي يخليكم ويفضلكم ولادكم مدام وربي يفضله لك. خلينا نسمع اغنيه مزيانه لسي شوقي. عايش
1: عايش عايش عايش عايش

0: اليوم معك نشوفوا معناتها ناس في العمر هذا وفي المده هذه اللي قاعدوا مع بعضهم ربي يبقى عليهم الستر طبعا نفرحوا برشا برشا برشا وهذه حاجه ما تجم كان تعطينا كي موجات ايجابيه طبعا في الصبحيه المزينه هذه انه اليوم العشره اللي تغلب الحب في اغلب الاحيان العشره اللي هي ديما يقول لك المرحله الاخيره اللي ما بعد الحب هي مرحله العشره اللي هي تتجاوز مرحله الحب ومرحله خاطر احنا شنو نقولوا العلاقه باش تبدا من الاول بالاعجاب والاعجاب هذاك يتحول الى حب مدام شريف والحب من بعد شنو يتحول الى عشره
1: العشره
0: وما دوم كل العشره هكا ولا
1: لا يرحم والديك العشره
0: باهي معكسي شوقي
1: العشره باهي
0: وسي شوقي باهي ولا ليه
1: باهي يرحم والديك
0: الحق مدام شريف
1: ربي فضله
0: مو اسمعني تقاك انت زاد مدام مقدية في الدار وصنافه زاد مو قلك الرجل يحب زاد على الميك
1: لزاد خلي كان خيتك ما تعرفش الطيب راهي طلقتك مثلا
0: لطف عليك ما لا تعرف الطيب مدام عندك 46 سنه تعرف الطيب مالها سلكتها
1: هو عطى الطيب ما تعرف الرجال يحبوا
0: الميكله الرجال يحبوا الميكله الحقيقه بتاع ربي باش نسالك مدام شريف خليني نكمل معك محليك ومحلى طلتك علينا مدام اليوم كي تحكي مع العباد اللي مع عرسه جديده واللي عندهم عامين وثلاث سنين وخمس سنين بعد اليوم معناتها فتره طويله كنتوا مع بعضكم وعشتوا الباهي والحلو والمر نتصور ما كانش حياتكم كل مزيانه ومش هكا
1: بيعتمنا حلو
0: مرة بالضبط شو تنصح اليوم اللي كوب باش يصبروا على بعضهم باش يوصلوا لمرحلة العشرة هذه
1: مميز تعدي يزمك تعدي خاطر الراجل في الشارع يخدم وتعب ويروح في الدار ياخذ بنزين نتاع مرته يلقى يزمك
0: البنزين نتاع مرته وركز ما قلت شيء انا اسم المدام شريف واقفه مع رجال معناتها فهمت قد يكون يخدم وتعب
1: مع رجال
0: شفت كيفاش هنيت على روحها سمعت نسرين كيفاش هنيت على روحها مدام شريف
1: لا مره كلها ما نحبش انا وقت هو راجل قال لي نجي مع النساء فما الثاني هنس الواحد بابا
0: صحيح وفما رجال زاد ساعات ما ينش روحها زاد
1: لا فما رجال ما ينش روحها
0: اما المراه هي اللي تلم الدار ديما خاطر هي اقوى
1: المراه تتكلم في برشا حاجات هو ما عندهم يوصل الراجل انت ماكش لها بروحك في الدار وماكش لها بدارك وماكش لها بنظافتك الرجل راهو يحب الدار النظيفه ويحب التطيب ويحب الجو رايح في الدار واش انت يخلط من الباب على ولدك اعمل ليه ولا نقعد برشا توا نساء في العصر هذيك
0: اي
1: تقعد تستنى هي حتى راجلها يجي يحكم في ولادها
0: اها ودي غلطة
1: الحكايه هذه انت تحكم في ولادك انت هو راجل مسكين هذا كامل يخدم
0: صحيح
1: وتعب ونجي نستنى حتى يجي هو يقول له ولدك عمل ولا بنتك عمل
0: صحيح
1: ما تصيرش ولدك ولا
0: معك 1000% كلامك صحيح خاطر الراجل سيرتو الراجل اللي هو يخدم المراه في الدار دونك ماذا بيك يروح يلقى الجو مريقل في الدار
1: المراه في الدار انا قالوا انا عندي برشا نعرف قالوا ايش ولدك قالوا ايش بنتك شنو انت شنو انت شخصيتك في الدار كيفاش ولدك ما يخافش منك ولا بنتك ما تخافش منك
0: ربي يحفظك مدام شريفه محليك ومحل كلامك بالحق اليوم كي نسمع كلام هكايا نفرحوا على خاطر
1: برشا الناس نسيح رواحهم هكاك بالفيره
0: صحيح
1: هي عشره عبد عشره وليدي عشره تعدي هي تعدي هو يعدي ويعيش
0: حلو مر للآخر
1: ما تخليش فما راجل باهي ما تخليش فما راه باهي في الوقت مش حتى في الوقت ما بكي زاد اما فما العشره فما العشره
0: صحيح
1: تراعيني والراعي هو في حاجات باهي وانا في حاجات باهي مش نخبر الحاجات الخايبين فهمت
0: صحيح
1: باش نلعبوا لنا باش نعيشوا باش ما يجيش
0: لوجيك على الله
1: ما عرفوش يا رب ولاد بصراحه نقولها انا مش نسي كل حاجه ما تستاهل بالحق فما نسينا انت راجل تاعب مسكين وربي يعلم حالك في الخدمه وانت تستاهل تكلم في التليفون تحير فيه ها ولدك قل ولدك ما تشيلش
0: صحيح عندك هذوما حاجات صغيره تراهم المراه ساعات انها تكلم راجلها وكذا لكن هو يرى فيها حاجه كبيره خاطر هو تاعب وهو مشرجي هو
1: انا راحة من ولد يعني تتعب في الخدمه من شخص ويسال حاجه زايده وانت تشخصوا على ولده
0: صحيح عندك الحق ربي فضلك مدام شريفة، وربي يحفظك وربي يطول في عمرك. يعيشك يعيشك. شكرا لك.
1: بما المجتمع بما نسمع
0: فيه واحنا علاش قاعدين نخدموا احنا؟ كان ما جيتش مستمعين بالتحفونين كيفك وحلوين كيفك علاش نخدموا احنا؟ ربي يحفظك.
1: ربي يحفظك.
0: ربي يحفظك. يا ربي فضلك ويطول في عمرك مدام الشريفة. شكرا لك. مازلنا فيك البوزيتيف فايبس بالحق، حاجة مزيانة برشا كي نسمعوا كلامها كايا ومحلاها. حقانية المرأة، نقولوا مرأة حقانية. شنو هذه؟ رجعنا للصوفية سادة. دونك هذه إله الكون، هي الابتهالات اللي كنا نسمعوها قبل ما في بانش لي صوفيا صادق. برشا عباد ما تعرفش لي صوفيا صادق، دونك نسمعوا بارتي منها باش تعرفوا الصوت المزيان اللي كبرنا عليه سورتو في رمضان.

0: حاب نوريكم اللي صوفيا صادق نسمعوها ونسمعوا اغانيها، راه هي فتره مزيانه برشا مرينا بها، كانت الفنانه دي موجوده فيها، دونك هذاك علاش نحبوها ونحبوا غناها ونحبوا النوستالجي والذكريات اللي تخليهمنا في مخاخنا. تحيه لكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا مستمتعين بوانكي. كان بالنسبه اليوم نشوف فاصل اشهاريش ثم عن الموسيقى. الموسيقى نسينش طلعنا في الريتم تواش، نمشي للتونسي، الجو التونسي، دونك خلي العباد اللي فاقت تصحصح معنا في ماتينال طبعا اكسجين اف ام.
1: في رامين إسباس ديكو صلد والهدايا هبتو، تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم، عاملين كومبرومو ما كيفاش، عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك، إسباس ديكو رامين يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رامين، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلية في الرحبة منزل برقيبة. نجموا تكلمونا على 23-380-584 وإلا 92-374-119. العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس تصل 50% على ساس وليتخوس و 20% على فورنتور الكل، وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبيوت اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراو في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسيه الكل موجوده وحاضره عنا. زورونا جي بنزرت شارع من مارس في وسط البلاد، ولا غود لا كورنيش، ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72-413-913، ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم. ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيراما نجاح؟
2: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته لرما نجاح. أكبر النجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر النجاح هو كتلميذ ينجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رما نجاح. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجان طالن فتح رمانوجان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
3: أسنان يتوب على الله
4: مع تبيا مغراوي اتهنى وطمان.
3: مع تبيا مغراوي اتهنى وطمان نتحط على ذمتكم كل أنواع الحديد الصناعي على الجودة المطابقة للمواصفات العالمية. من عام اثنين توا خبرة سنين ثقة وأمان اسمع على كل شيء، وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم تذكروني شواء من خدمة زمان طول سومويتش كلياش فاق بلا بلكسي جلاس موتور الميكانيزم جوكا عميار والبو مفتمون هيدا الكل معهم اكيب يفهموك وينسوا وبأحسن سيرفيس يمدوك والتوصيل عليهم مفهوم.
4: تبيع مغراوي في بنزارة حي الطيران الكوتيا،
3: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44. تبيع مغراوي فاريتي ديسبونيبيلي اي غارونتي دو فون توت لاني.
5: مستقبل مهني جديد يبدأ تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أندوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442، 98-785-442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان، ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
6: ألو
5: ألو، صباح الخير. نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
6: شكون معايا؟
5: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى، وقيت باش تبدأ.
6: أما منين نبدأ؟
5: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
7: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
8: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة، وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرص هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيونس سكور، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379، وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار، يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بطول الشام. بطول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة. اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان، بأمان شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإذا كلمونا على 29-042-249 وإلا 21

0: تقريبا من اجمل الاغاني التونسيه. على خاطر اليوم في اغنيه بركه محمد جبالي يقدم لنا كوكتيل او باقه كامله من اغاني تونسيه. تقريبا كل كلمتين او ثلاثه كلمات او كل جمله من الاغنيه هذه هي اغنيه تونسيه معروفه ومحبوبه جدا جدا. دونك مزيانه برشا انك تسمع الاغنيه وتحب تكمل بالعمل الاغنيه الاصليه هو هكاك ويدخل عليك بغنية أخرى تونسية مزيانة. سينا الناس تسمع فينا تبع فينا خلينا ناخذ مع بعضنا سي كمال الحجري يحب يقدم تهنئة بتبيع البنت. سي كمال مرحبا بيك.
1: عصام صباح النور.
0: صباح الفل يا سيدي، شنو حوالك؟
1: الله الحمد لله أخوي، الله يعيكم.
0: سمعت عندكم عضو جديد في العائلة.
1: الله الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: بنتي عندي توا جمع ولد.
0: اها
1: جابت لنا قمر وطول بعمرها وهي عيد ميلادها اليوم.
0: اسمع هي حاجه وحويجه. اي
1: ها
0: حاجه وحويجه، هو عيد ميلاد البنيه وبنتها قمر بالولاده نتاعها.
1: بنتها قمر والبنيه اسمها غفران.
0: غفران هي مدام غفران ان شاء الله كل عام هي حيه بخير وربي يفضلها البنوته وان شاء الله ربي يفضلكم وانتم عليها. ويقول لك ما عزم الولد كان ولد الولد سي كمال، دونك ما ادرك ما بنت البنت.
1: مالك
0: ربي يفضلها لكم تتربى في رزقكم ان شاء الله.
1: ربي يفضلكم اخويا، ربي يعينكم ويرحم والديكم اللي يجي كاس حلوه من عندي لبنتي انا ان شاء الله وانت تسمع فيا. اشكركم انتم برشا بصراحه.
0: عايشك سي كمال، شكرا لك سي كمال الحجري.

0: حتى محمد جبيلي قال حبك عامل فيا يا قمر. دونك قمر هي بتبيع البنوتة ربي فضلها لهم أمها غفران طبعا وعزيزها كمال الحجري وطبعا البوها زيد ربي فضلها وإن شاء الله تتربى في عزهم وإن شاء الله تكبر طبعا في طاعة الرحمن البنوتة هذه. ومبروك للناس الكل طبعا ولكل الولادات اللي اليوم نتصور فما إضافة برشة صغيرات اليوم في ولاية بزات وفي كامل تراب الجمهورية إن شاء الله مبروك على أهاليهم وإن شاء الله يتربيوا في عزهم. سينا مدام إشراق عبد النبي تقول تحب تقدم تحية لبوها ربي يفضله لها وربي يطول في عمره وباهي إنه البنات ديما يحبوا برشة أبائهم وديما معناتها يحبوا معناتها انه البوي يبدا السند نتاعها وان شاء الله يكون كل بو سند البنت وكل ام زاده تكون سند لولدها والبنتها وكيف كيف العكس. سينا الناس اللي تسمع فينا وتتابع فينا مخرجتنا نسرين وفى الجدوبي في رئيس تحرير فتح البي في التنسيق يعطيكم الصحه الكل في ويكاند او صبحيه ويكاند مزيانه ان شاء الله تكون تعديت مع بعضنا. طبعا بصفه استثنائيه اليوم كنت حاضر معكم عبد الرحمن عبد الواحد بقيت الويكاند مازال بتبيع بقيت نهار واحد مازال ان شاء الله عوده ميمونه لكل الصغيرات نتاعنا في عوده مدرسيه وجامعيه نهار 15 سبتمبر وتحيه لكل المتابعين اللي كانوا يسمعوا فينا منذ الصبحيه ما بقى لي كان شو اقول لكم دمتم في امان الله.
1: بون ويكاند.

0: عندناش اكسجين، جيبوا لي كائن اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ريح
0: اجبد انفس اكسجين ونجم.
1: ريح
0: اجبد انفس اكسجين ونجم.

0: قصد ربي وناوي على هناك وتخمم في التصدير او العشاء، يوزاريس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في يوزاريس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، اما الصدرة المرقاس الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالكانك بالحق ناوي على هناك، ريزيرفي توا واعمل افار بالفم والملاك. وساريس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتير الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه بالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36-105-56 23-705-56، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
0: طاقتك. شو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
2: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشئ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم التربية واللعب والإبداع. مينيكيز مش كالروضة، مينيكيز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. مينيكيز موجودة في حي مريم نهج عمر المختار. تجمد كلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
3: صديق يجعوك اخر النهار والوقفة واللي تتعبك كل يوم في الخدمة في الخرجة ولا في الدار، هذا علاش مايكور جبت لكم اللارج شوا في اللي سابو اللي تلاقيت اختبادي كونفور من اول خطوة وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفرة للنساء ولا للرجال، والاسعار تبدأ من 59 دينار و900. زورونا في اقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل ولا في جرزونا انفولاين 57-039-000.
4: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك مذهب، تكوين في الكوافور فام ايون كوب شينو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
2: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغاف اسياد ميكرو نيدلينك بلازما بيل مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجليري سيلاسي سوان ما اي بي و إبيلاسيون ديزاج إنكار.
4: أكثر من المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكول مذهب على

0: شو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة مناكيس، مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة خليط مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشئ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كالروضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم، نهج عمر المختار. تجمد كلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
2: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ان سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامعة متنوعة من ادوات عالية الجودة، انتر من بيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو كونسوز وسوفلوغ بيسي الكتريك ان جينيراتور وبرشا حاجات تغيرهم، ومع انتر الجارانتي عامين كاملين والسوق ولا في الاحلام. من زورنا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كوزين منزل جميل، الفو لاين 29-639-266.
4: نحب احسن اسواء واعز ما فما في الليزيكرون، اغلى كومبليمون اليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. لكيب كاليفيه نتاع ماي كير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. ماي كير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفو لاين 57-039-00.
5: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافيور استيتيك مزهر، تكوين في الكوافيور فام ايوب كوب شينو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
6: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتويج دو بو، إضغاف أسياد، ميكرو نيدلينك، بلازما بيل، مكياج بيرمانون، كاندي ليبس وبيبي ليبس، أنجليري، سيلاسي، سوان ما إي بي، وإبيلاسيون فيزاج إنكار.
5: لتحصيل المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكول مزهر.

كنت نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا ومتاكده صوتي باش يوصل مزيان الموسيقى تحبك.

0: فيش اكسجين، جيبوا لي الان الاكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي الان الاكسجين. اي اي اي اي
1: ريح
0: مش بدون فس اكسجين ونرجع
1: ريح
0: مش بدون فس اكسجين ونرجع.

0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: في رنين سباس ديكو سولد والهدية هبتو تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم عاملينكم برومو ما كيفاش عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك سباس ديكو رنين يهنيكم تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رنين ومعها هدية خاصة لكل حريف زورونا واكتشفوا المجموعة الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلية في الرحبة منزل برقيبة نجموا تكلمونا على 23-380-584 وإلا 92-374-119
2: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معكم لتسهيل كل شيء استمتعوا بغميز تصل 50% على الساس والدخوس و 20% على فورنتور الكل وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهدايا للبيوت اللي يحبوا التجديد صغاركم يقراو في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا زورونا في بنزرت شراح من مارس يوسط البلاد ولا فوت دو لا كورنيش ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس بانكم كلمونا على الهوت لاين 72-413-913 ولا كمندي عبر الكارتاس بانكم وليفريزون داركم
3: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رمانو جاي
4: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار اما الثقة هي اللي رجعتو رمانو جاي اكبر النجاح مش رقم ومش نسبة اكبر النجاح هو كتلميذ ينجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانو جاي هذه هي الثقة والثقة عمرها ما تتشري الثقة تتربح السنة زيدة رمانو جاي حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز والعام الجاي إن شاء الله رمانو جاي طال فتح رمانو جاي 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق رمانو جان الطريق اللي اختاروه المتفوقين التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا أنفولان 29-375-850
5: أصنعي يوتيوب عبد الرحمن
6: مع تبيا مغراوي اتهنى وتمان
5: مع تبيا مغراوي اتهنى وتمان هتحط على ذمتكم كل أنواع تحديد السنان على الجودة المطابقة للمواصفات العالمية مع عام اثنين توا خبرة سنين ثقة وأمان اسمع على كل يساء وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم في بخوني شوية من خدمة زمان طول سومويتش غلياش فاقلا بلكسي جلاس موتور الميكانيزم جوكوانياغ والبو غفتمون هنا الكل معهم اكيب يفهموك وينسوك وبأحسن سيرفيس يمدوك والتوصيل عليهم مفهوم
6: مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
5: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44 تبيل المغراوي فاريتي ديسبونيتي الجارنتي نوفان توت لاني
7: مستقبل مهني جديد يبدأ تكوين صحيح وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون الاستيتيك حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أندواري سيلاسيل مكياج بيرمانون إدغا فاسيال مكياج إيشينيون كوبي كولوراسيون من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442 98-785-442 أكاديمية بوشوشة بن أحمد تميز خبرة إتقان ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف
8: ألو
7: ألو صباح الخير نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله أنت هو
8: شكون معايا
7: أنا أين مستقبلك اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا
8: اما منين نبدا
7: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني
9: تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوهي، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-238-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون ديزرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
10: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة، وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيونس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستي أرغاية في الجمال وألوان من عند بطول الشام. بطول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زي الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة. اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأمان الشامية وذوق شرقي رفيع. بطول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإذا كلمونا على 29-042-249 وإلا 21

0: الصيف مع هشام جميلي على أكسجين اف ام من نص النهار إلى الساعتين.
1: مساء الخير، مساء النور، تحية طيبة لكل مستمعينا على أحلى إذاعة، إذاعة أكسجين اف ام. نلتقي مرة أخرى في برنامجنا، برنامج موجة صيف. نحب في البداية نقدم تحية كبيرة برشا لجميع سواق حافلات النقل العمومي على مجهوداتهم الكبيرة اللي قاعدين يقوموا بها، من ناحية على تعبهم، على خاصة على وسع بالهم. رانا احنا كمواطنين ساعتنا وانتو ساعتنا ننسى ورواحنا، لكن جميع اعوان الشركة الوطنية للنقل وبالذات الشركة الجهوية للنقل في بنزرت في جميع مساراتها، بالحق الناس هذوما يستاهلوا منا تحية، وتحية كبيرة برشا. الناس تخدم الارواح من الصباح لليل، الناس توسع بالها، الناس وتعرفوا شو معناها طريق. احنا نخرج بسياراتنا ربما في ساعة من زمان، ولا نصيف ساعة من زمان، نروحوا على اعصابنا، فما بالك هما من اللي يلقوه في الطريق، من اللي يلقوه في بعض الاحيان في الحافلات. تحية كبيرة لهم، في المقابل دعوة للمواطن اللي يركب في الحافلات هذه، ما فيها بس نصعب أن ما فيها بس، نحترم الحافلة، نحترم السائق، نحترم العون اللي قص في التذكر، وخاصة نستحفظ على الحافلة متاعنا. قلت نستحضروا على الحافلة متاعنا، لأنها بالحق متاعنا. اليوم احنا فرحانين في بنزرة بالحافلات الجديدة اللي جاتنا. الفرحة ما تكفيش، لابد ان يكون عنا سلوك حضاري، ينعم سلوك حضاري، نحافظوا من خلاله على الحافلات متاعنا، لأنه في النهاية هي لينا، هي متاعنا، هي لأنه في بعض الأحيان نجو ننقضوا الشركة وننقضوا الأعوان، لكن في النهاية زاد كيف يلزمنا ننقضوا رواحنا كمستعملي الحافلات العمومية، انه هاك الحافلة هذيك راهي ملك عمومي، نحافظ عليها من الاوساخ، نحافظ عليها من الممارسات اللي ربما تسيء الى هاتي الحافلة، من تكسير، من غيره، لانك باش تركب في الحافلة ما ايش مكان باش تقشر القلوب او تاكل الكسكروت او باش تكسر الشباك او تضربه كي تتغشش وكذا، لا، راهو في الاخر هذيك نتاعنا اللي باش توصلنا، اللي باش تهزنا. دونك احنا نكونوا حذريين في سلوكنا مع اعوان الشركة، وحذريين في سلوكنا وتعاملنا مع حافلاتنا. اليوم نحن على ابواب عودة مدرسية، وما ادراك بالعودة المدرسية. الاشكال اللي ربما قاعدين نعيشوا فيه في السنوات الاخرى، انه العوده المدرسيه بقدر ما كانت فرحه بالنسبه لنا، خاصه بالنسبه لدخول لاولادنا المدارس او في المعاهد او للكليات او غيره، كانت بالنسبه لنا فرحه. اليوم الفرحه اختلطت بنوع من مانيش باش نقول حزن، لانه بالعكس ما ثمش حزن، لكن بالمسؤوليه الكبيره برشا. اليوم الولي ولا خايف او يخاف من العودة المدرسية بما تقتضيه من خاصة من مصاريف كبيرة وكبيرة برشا. قبل كنا كراسة وكتاب وستيلو وتصبح تقرأ، اليوم الالتزامات كثرت، برشا ادوات، كيف الاولياء يفكروا في لبسة وليداتهم، يفكروا في اللمجة، يفكروا في الجارد، يفكروا في المدرسة، في علاقتها بإدارة المدرسة، بالمربين. في النهاية الولي حمل كبير يراه بالنسبة لي هو، لكن انا عندي رأي بصراحة. ننطلقوا من فكرة انه قد ما تسهلها تسهل، العودة المدرسية هي عودة التلميذ الى الدراسة، ربما صحيح الالتزامات المادية موجودة، لكن كل واحد يمد ساقيه على قدر حافه المفروض. ما يعني في بعض الأحيان برشاولية في إطار هك المعاندة هاو جاري خذال ولده كرتابلة بمية أنا ناخو بمية وخمسين أو خذاله صباط ميتين أنا ناخو بثلاثمية. لا لا لا كما قلنا كل واحد يمشي على قد الحافة وتتعدى الأمور. موضوع آخر زادة كيف كيف في علاقة بالمربين، لأنه في بعض الأحيان الأولياء يحملوا المربين مسؤولية أكل أدوات الكثيرة اللي يشريها التلميذ. بح أنا نقول إنه المربي في النهاية هو هو ولي، يعني كيف ما يفكر في ولده كيف ما يفكر في ولد الناس. لكن عنا مشكلة في علاقة بالتلميذ، انت تقول له خذ كراسة هو يشري ثلاثة، انت تقول له خذ غلاف بالدينار مثلا وهو يروح البو كله بارا والمعلم قال خذ الغلاف الفلاني، تقول له خذ ستيلو عادي يروح البو يقول المعلم قال كذا، فمسكين المعلم في الاخر هو اللي يتحمل مسؤولية هالأشياء هذه ونقولوا له مش معقول وكذا. لا ماذا بزيد نكون واعيين ونربطوا علاقة علاقة مباشرة مع المربي، علاش لا، وراو الحوار والكلمة الطيبة يوصلنا إلى بناء علاقة متميزة ويخليوا العودة المدرسية تكون سلسة. بطبيعة الحال ما نجمش نحكي على العودة المدرسية من غير ما نقدم تحية كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة من القلب باسمي واسمكم السادة المستمعين إلى جميع المربين اللي باش يدخلوا سنة إلى سنة دراسية جديدة. وتحية زادة كبيرة برشا لأني نعرف حجم التعب وحجم المعاناة متاع الناس هذوما خاصة في بداية السنة الدراسية وهما مديري المدارس الابتدائية والمعاهد والمدارس الإعدادية. الناس هذه تقريبا ما ترتاحش في العطلة باش يوفروا عودة معقولة، مانيش باش نقول متميزة، نعرف الظروف في بعض الأحيان تحكم، لكن عطلة كاملة تقريبا تلقاهم يخدموا ويتعبوا ويجتهدوا ويقوموا بحاجات ربما في بعض الأحيان تجاوز اختصاصهم. هذا الكل باش يخليوا وقت العودة المدرسية تكون طيبة ومعقولة، لذلك ما فيها بس الناس هذه ينقدروا لها العمل متاعها ونحترموها ونحييها. طبيعة الحال ما نجمش نمر من غير ما نقدم تحية خاصة إلى صديق وزميل سي زهير برمضان مدير المدرسة الابتدائية عين مريم. إنسان مجتهد، إنسان يخدم تقريبا في العطلة مرتاحش، خاصة وإنه في المدرسة هناك أعمال صيانة وأعمال بناء وغيره، فالعمل كبير قام به من أجل ضمان هالعودة هذه من خلاله هو كيف كيف. نقدم تحية لجميع المربين والطاقم الإداري في المدرسة وتحية خاصة كيف كيف لتلاميذ مدرسة عين مريم بالزارت وجميع الأولياء اللي بالحق نسبة كبيرة وكبيرة منهم ناس متفاهمة ناس واعية سواء في تعاملها مع الإطار التربوي أو الإطار الإداري. تحية لجميع الأولياء في جميع ربع تونس وفي كل ربع تونس. تحية طيبة لجميع الأساتذة والمعلمين، تحية طيبة لوليداتنا، وإن شاء الله إن شاء الله سنة دراسية موافقة للجميع. الأمطار الأخيرة اللي عشناها بقدر ما فرحنا بها لكن كيف كيف خوفتنا، لأنه أمطار صبت في حي زمني صغير لكن خلفت تخوف كبير من المواطنين اللي تقول يقول لك أنا 14 ساعة مطر، شوفنا الفيضانات الكبيرة اللي صارت في الطرق وتعبيت وتسكرت الرجالات وغيره، فما بالك بفصل الشتاء يمتد على 3 أشهر أو أكثر. نرجو أنه تكون هالأمطار هذه رغم أنه مخر التدخل أنه نضعفوا تدخلاتنا، أن نكونوا يكون التدخل عنده عنده عنده نتيجة. رو في النهاية أنا كمواطن وتدخل البلدية أو الديوان التطهير أو غيره لتسهيل سيلنا بها الأمطار، أنا ما يهمنيش التدخل بقدر ما يهمني نتيجة التدخل. فإن شاء الله نقولوا فيضانات، لكن هل المياه اللي تراكمت في المدة الأخيرة بسبب الأمطار القليلة مرة وهيش في فصل الشتاء. أكيد ما نطولوش عليكم بالحديث، نمشي مع بعضنا إلى أول نغم.

كنت نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا ومتاكده صوتي باش يوصل لزميلي وصوتي تحبك.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي

التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

نزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه مما سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله منقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة. ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: ليش؟ غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك ولدك ولا بنتك، نعلموكم انه التسجيل اتحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحيرت من المبدأ.
0: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده مضمن لك انك تتعلم كل ما تستحق للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل صندر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: ولدي ما نسمعني، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون انجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادير تلنزتهم وزيدهم حجم الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. معلك توا كنت تطلبوا على 98 440 621، ولا تزورهم في بيزيرت سنتر مقابل البطاح.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثير عليك وانت تلمش على المدينة اللي توتيك، موبل برهوني يسهلها عليك ويوفر لك صورة الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30 دينار، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهوني حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصورة يوصل حتى 30% في نوفيل كوليكسيون. موبل برهوني في كل دار يفرح كبار وصغار. شوفوا موبل برهوني طريق بنزل بورقيبة بنزرة فروة، ألف ليل 28 28 280.
3: يخي شبيك متغشى هكا،
4: وجهي تحرق بالشمس وليتاج زاد غميقو ويديا من السقان وعن فولون ولاو شطر بشطر.
3: يزي عاد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرو سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو؟
3: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرو سولير، والاسعار تبدا من 19900.
4: ايكرو سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
4: كل يوم نلقاها البارا فارماسي مايكير
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام فيسبوك مايكر بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: حتى قلا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس vos offres des BTP et des BTS en multimédia, informatique de gestion, comptabilité, commerce international, décoration et design intérieur, formalité douanière. شهاده منافره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما فيش تستنى، اجا بحذانا في 22 ناس ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بينك. ملا اطلبنا على 72 435 403، والا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: كل ولدي يحب يشوفه صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد لغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة الملوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
4: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلة العمرة. حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
5: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس دومي، انفو لاين 98 118 232، وإلى كلمة على 98 118 231.

0: موجة صيف معي شم جميلي على أكسجين اف ام من نص نهار المساعتين.
1: رجعنا لكم مرة أخرى، الوقت هو 12:38 دقيقة قريبا الساعة غير 4. قبل ما نواصل حبيت قول هالبلغ هذايا من الأخت خولة جنوني، ضيعت سوش صغير في المال متاع تاكسي نهار الأربعاء 9 سبتمبر مع 10:30 متاع الصباح. السوش في بيت التعريف متاعها ومتاع زوجها ومبلغ مالي بسيط في حدود 20 دينار. المرأة هذه ركبت في تاكسي من محلة لواجهة بنزرت وهبطت في إشلاغمية، أكيد اللي همها هو بطاقة تعريفها وبطاقة تعريف زوجها واللي يلقى السوش متاعها. يتصل بالإذاعة مباشرة أو على رقم الإذاعة 31 10 80 90، والخير ما يفش. بطبيعة الحال أولى فقراتنا باش ننطلقوا بتشنشينا متاع العادة. تشنشينا جينا في إطار في قلب السؤال، ما هيش صعيبة مسهلة إن شاء الله. تشنشينتنا تقول هو قارب صغير بمجدفين يسير في الأنهار ومشهورة به مدينة فينيسيا الإيطالية، وعلى اسمه كانت أغنية رائعة لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. تشنشينا تقول هو قارب صغير بمجدفين يسير في الأنهار ومشهورة به مدينة فينيسيا الإيطالية، وعلى اسمه كانت أغنية رائعة لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. أكيد نسألوا على القارب هذا يا شنو اسمه. نواصل بقية فقراتنا أكيد باش ننتقل توا إلى فقرة طرائف وغرائب.
0: طرائف وغرائب مع موجة الصيف.
1: طرائف وغرائب وأخبار مهمة وأحداث مهمة باش نحكيوا عليها في الفقرة هذه. مش ننطلق من

0: جامع الزيتونة المعمور. جامع الزيتونة المعمور واحد من أهم المعالم التاريخية والدينية في تونس، لكن برشا منا ما يعرفوش علاش تسمى جامع الزيتونة بالاسم هذايا. الحقيقة انه ثم زوز روايات تفسر هالتسمية هذه. ثم الرواية الشعبية اللي تقول انه وقت تأسيس الجامع كان ثم شجرة زيتون كبيرة في المكان اللي تبنى فيه الجامع، ومن وقتها ولوا الناس يسميوه بجامع الزيتونة نسبة لك الشجرة اللي تبنى عليها الجامع او اللي كانت موجودة في المكان اللي تبنى فيه جامع الزيتونة. لكن المؤرخ التونسي ابن أبي الدينار في كتابه المؤنس في أخبار إفريقية وتونس يعطي رواية أخرى مغايرة تماما للرواية الشعبية. شنو يقول؟ يقول إنه قبل الفتح الإسلامي كان في نفس المكان اللي تبنى فيه الجامع كنيسية مكرسة للقديسة أوليفيا، في نفس المكان تبنى الجامع اللي خذت اسميته من ترجمة اسم القديسة أوليفيا، والأبحاث الأثرية تقريبا تدعم الرواية هذه متاع المؤرخ التونسي ابن أبي الدينار. تعرفوش يشكون أول من اخترع فكرة المستشفيات؟ يذكر الوليد ابن عبد الملك من أوائل من أنشأ مؤسسة منظمة لرعاية المرضى في التاريخ الإسلامي في دمشق عام 707 ميلادي. لكن الحكاية ما وفاتش لهنا، في بغداد عام 805 ميلادي اتطورت الفكرة هذه باش نلقوا مؤسسة طبية أكثر تنظيم، وعرف التقدم كبير بمرور الوقت وصار ثم نظام طبي متقدم ومؤسسات مختصة لعلاج المرضى تعرف باسم البيمارستان. وفي عهد الخليفة هارون الرشيد وقع إنشاء بيمارستان بغداد اللي يعد أحد أقدم البيمارستانات المعروفة في العالم الإسلامي. نلقوا فيها أطباء متخصصون أقسام مختلفة وحتى صيدليات وبلايس لإقامة المرضى أو للتعليم الطبي. وصارت المستشفيات من هاك الوقت تجمع بين العلاج والتعليم والصيدلة، وظهرت زادة أقسام مخصصة للجراحة والحمى وأمراض العيون وحتى الاضطرابات النفسية. وتاريخيا يذكر أنه حتى الأوروبيين اللي احتكوا بالدولة العباسية وقبل الدولة الأموية استوحوا أنظمتهم الطبية من فكرة البيمارستان بعد ما شافوا فيها من تنظيم ونظافة وحرفية كبيرة. تعرفوش إن القرآن الكريم أذكر نجم محدد من بين مليارات النجوم اللي في السماء؟ نعم، النجم هذايا هو نجم الشعرى. ربي سبحانه وتعالى قال وإنه هو رب الشعرى. والشعرى يعرفوه علميا باسم سيريوس، وهو ألمع نجم يظهر لنا في سماء الليل ويبعد عن الأرض حوالي 8 سنوات ضوئية ونصف. هذا يعني إنه الضوء اللي رأوه اليوم في السماء متاع النجم هذايا تقريبا بدا رحلته منذ اكثر من 8 سنوات. والاغرب انه الشعرى مش نجم واحد فقط، بل هو نظام نجمي يتكون من نجمين يدوروا حول مركز مشترك. النجم الاكبر يسمى الشعرى والنجم الثاني يسمى الشعرى ب. ساعات في إطار حوارنا وتذكرنا للماضي اللي رأوه أحنا جميل ومزيان ومحلاه نقولوا يا حسر على زمان بوعنبة. تعرفها عزيز يا حسر على زمان بوعنبة؟ هي الجملة الزمنية نستعملوها كي نحبوا نتفكروا أيام العز والبركة والرخص كي نقارنوها بالوقت الحالي، لكن برشا ما يعرفوش شنو حكاية التسمية هذه زمان بوعنبة. على فكرة الكلمات هذه والأفكار هذه والحكايات هذه رأيي في تعريفها هي جزء من حضارة كاملة نلقوها في جميع الدول. دونك الحكاية ما هيش مجرد حكاية للترفيه أو للضحك بقدر ما هي تاريخ، تاريخ نتعلمه منه ونأخذه منه. قبل كان الريال التونسي هو العملة متاع البلاد، وكان ثم ريال يسميوه ريال بوعنبة، وهو عملة فضية تسمى هكاك على خاطر كان مطبوع عليها عنقود عنب كرمز للخير. وظهرت العملة هذه في عهد حكم مصطفى باي اللي حكم البلاد بين 1835 و 1837. ريال بوعنبة كان رمز للرفاهية وعنده قوة شرائية كبيرة ويقضي به برشا حاجات، وكي تنحر ريال بوعنبة وجه الفرنك الفرنسي وتبدلت الدنيا قعدوا الناس يتحسروا عليه ويقولوا هي حصر على زمان بوعنبة. وتوا ولات تتقال على اي حاجة قديمة وباهية مشيت وما عاش ترجع، سواء على اللمة العائلية وإلا على رخص المعيشة وحتى على النية الصافية والقدر بين الناس، على أي حاجة باهية مشات ديما نقولوا يا حصر على زمان بوعنبة. تربطت حتى بالأخلاق، تربطت حتى بالسلوكيات، تربطت حتى باحترام الكبير الصغير للكبير، تربطت حتى باحترام التلميذ للمعلم، الولي للمربي، تربطت بكل شيء. علاش؟ لأنه نراو احنا انه الزمان الماضي الوقت اللي تعدى كان افضل، على هذا كان نتحصر عليه ونقوله يا حصر على زمان بوعنبة. نعرف الكلنا انه الحيوانات بصفة عامة، ثم الحيوانات البيضة، ثم الحيوانات المرضعة، ثم فجيني سؤال من عند تلميذة، كيفاش نحطوا الحوت الازرق، كيفاش نذوبوه من اي نوع من الحيوانات؟ هو حيوان والود، بالتالي هو يقوم بارضاع ابنه، لكن وسط الماء تحت الماء في البحر كيفاش الحوت يرضع صغاره؟ سؤال علمي ومعرفي ويطرح الشك يعني بالنسبة للصغار خاصة. أنثى الحوت ترضع صغارها من خلال ضخ الحليب مباشرة في فم الصغير بواسطة عضلات خاصة محيطة بالغدد اللبنية، لأن الصغير ما يمتلكش القدرة على المسك الأنواع البرية من الحيوانات الأخرى ما ينجمش، فالأم تقوم بدفع الحليب متاعها بواسطة كما قلنا عضلات معينة موجودة عندها مباشرة في فم صغيرها. لكن معلومة إنه هك الحليب ذاك باش يوصل الفم الصغير الحوت يمر عبر الماء، دونك كيفاش ما يضيعش في وسط الماء الحليب متاع الحوت؟ حليب الحوت يتميز بكثافة عالية برشا، فما هوش كيف الحليب العادي السائل اللي نعرفوه، هو لا، هو يقرب إلى المعجون أو كما نقوله نحن الريجوتا، بسبب احتوائه على نسبة بين 35 و50% من الدهون. نسبة الدهون هذه تخليه ما يذوبش في الماء بسهولة، وقادر انه يوصل الى فم صغير الحوت من غير ما ينتشر في مياه المحيط. بطبيعة الحال الصغير وقت اللي يحبش يرضع يقرب الام ويحل فمه، والام تقوم بدفع الحليب مباشرة الى فم صغيرها. بالحق يعني ربي سبحانه وتعالى كلنا نتعلم حاجة، وادعو صغارنا علاش باش يشوفوا الموجودة الفيديوهات متاع عملية ارضاع صغير الحوت، يعني في الاخر ما نقولوا كان سبحان الله في خلقه وكهو. نعرف الكلمة قيراط، ملكي باش تمشي تشري ذهب تقول 18 قيراط او 24 او غيره. كلمة قيراط شنو اصلها؟ منين جاتنا؟ لانه احنا كي نسمعوا كلمة قيراط نعرفوا انه قيراط بالنسبة للاحجار الكريمة والناس يستعملوها لوزنها، مع العلم انه واحد قيراط يساوي 0.2 غرام، ومع الذهب يستخدم كمقياس لدرجة نقاء وصفاء الذهب مثل عيار 24 او عيار 18. لكن شو اصل الكلمة قيراط؟ قيراط يا سيدي يا بن سيدي هي تسمية لبذور الخروب. نعم، بذور الخروب كانت تسمى قيراط، وكانوا يستعملوها لوزن الأحجار الكريمة والماس على اعتبار وأنها تقريبا في مجملها الكلها عندها نفس الميزان. ثم تطور استعمال هالكلمة هذه للي وصلنا بالمفهوم اللي نعرفه عليه اليوم. شارلي شابلن، وما أدراك ما شارلي شابلن؟ الممثل اللي يتميز بخصوصية في حركاته، في شكله، في تمثيله. شارلي شابلن خسر المسابقة كانت اتنظمت باش يقلدوا الفنان شارلي شابلن في مشيته في حركاته. قال ما برا نمشي نشارك من غير ما يعلن اللي هو شارلي شابلن. شارك في المسابقة وبكل جدية بطبيعة الحال، لكنه خسرها وما ربحش المسابقة هذه في تقليد شارلي شابلن، وجاء اعتقد في المرتبة الثالثة. ما نجمش يقلد روحه. أغاثا كريستي، وما أدراك من أغاثا كريستي، الكاتبة المميزة وخاصة في كتابة القصص البوليسية. كانت عندها عادة خاصة إنها تكتب قصصها في حوض الاستحمام. كانت تلقى إلهامها للجرائم الغامضة اللي ممكن تكتبها في القصص متاعها في حوض الاستحمام. كانت تقعد في حوض الاستحمام تستلقي في الماء، وفي يدها تفاحة وهي تاكل فك التفاحة هذيك وتفكر، ومن غادي يجيها الإلهام باش تكتب القصص متاعها. وكل واحد بطبيعة الحال من المبدعين عنده نواميسه في الإبداع، عنده أفكاره في الإبداع. مثل احد الفنانين نتذكر اسمه قيت عليه في المدة الاخرى، يعني كان يحب يرسم الاحلام امتاعه، فكان يرقد في ايده مفتاح اعتقد، وكان كي يتيح المفتاح يفيق ومباشرة يمشي يرسمك الاحلام اللي مازال كي شافها. ما نكثرش عليكم مستمعينا ونمشي مع نغم العادة.
1: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي تسجيل تحل.
2: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
1: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده مضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
2: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
1: تقرا كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون اونغلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
3: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صود الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولو ديوصل حتى 30% في لينوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزار تفروة ألف ليل 28 28 280.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
5: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زيد غميقو ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش لي كرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخو؟
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزي كرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
5: اكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
5: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
7: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهادة مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما نفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
8: كل والدي يحب يشوف صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. أنفو لاين 55 033 130 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
9: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
10: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232
9: وإلا كلمونا على 98 118 231.
11: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: جيبوا لي آلة أكسجين. الأكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة أكسجين. آي آي آي آي ملعب.
1: ريح تجبد انفس أكسجين ونرجع. ريح تجبد انفس أكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: موجة صيف مع هشام جميلي على أكسجين اف ام من نص نهار المساعتين.
3: درايف وغرايد مع موجة الصيف راديو.
4: نرجع لكم مرة أخرى. الوقت توا مدي ساعة ودرجين. صحة فطوركم اللي قاعدين تفطروا ولا كملتوا، صحة كويسة والقهيوة اللي كملوا أكيد، ربي يعين الناس الكل أكيد. اليوم أحد، ثم شكون يخدم ثم شكون في موقع العمل متاعو، خاصة سواق الحافلات، سواق سيارات الأجرة، تاكسيات، الواجهات، ناس كل اللي يخدموا نقول لهم ربي يعينكم وإن شاء الله نحن منسينكم شوية. نرجع بطبيعة الحال للتشنشين متاعنا والفور متاعنا ونذكروا به، هو قارب صغير بمجدفين يسير في الأنهار، مشهورة بمدينة فينيسيا الإيطالية، وعلى اسمه كانت أغنية رائعة لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. نعودها مرة أخرى، هو قارب صغير بنجدفين يسير في الأنهار، ومشهورة بمدينة فينيسيا الإيطالية، وعلى اسمه كانت أغنية رائعة لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. بعض متابعين أعطونا بعض المحاولات، نقول أنه المحاولة مثلا مش ناخذ محاولة صديقتنا سيدة الطاهر، تقول سمت الأغنية متاع محمد عبد الوهاب مسافر زاده الخيال أو النهر الخالد. على كل الإجابة مش هذه، مسيرش نحاول نزيد نتفكروا شوية. هو اسم قارب، الاسم متاع القارب هذا هو نفسه اسم الأغنية متاع محمد عبد الوهاب. بطبيعة الحال أغنية من الأغاني الأولى اللي بدأ بها، وأغنية معروفة ومشهورة ومهمة جدا. حبيت نشير إلى ثم تكسيرة متاع ما في طريق الكورنيش بين دار القيد، ما نعرفش نحبوا نشيروا لها. نعرف اليوم نرى حد ربما تدخلات يقول لك ما نخدموش، لكن نعرف السناد عندهم فريق يخدم 24/24 على كامل أيام الأسبوع. إن شاء الله يتم التدخل في القريب العاجل ويتم الإصلاح، لأنه الأمر لهنا ما يتعلقش بعمل عادي، لا يتعلق بالماء. ونعرف عن إشكاليات متعمية منذ سنوات، احنا دونك القطرة بحسابها. إن شاء الله يتم التدخل في القريب العاجل ويتم الإصلاح متاع التسرب المائي هذه في طريق الكورنيش من دار القيد. نرجع إلى بعض الأخبار الطريفة، والأخبار يقول بأنه رئيس الوزراء البريطاني المعروف في فترة الحرب العالمية الثانية، كان رئيس وزراء بريطانيا وينستون تشرشل، كان يقضي معظم الصباح في السرير، يدخن السيجار متاعه المعروف به، يشرب الشاي متاعه، ويملي خطاباته التاريخية على سكرتيرته في وهو مازال مستلقي على سريره. كان يقول وأنه وجوده في سريره بتلك الوضعية كان يلهمه ويعطيه أو يوفر له حسن التفكير وحسن اختيار القرارات المهمة بالنسبة لي. جيمس هاريسون في سن 14 عام خضع المواطن الأسترالي هذية لعملية جراحية في الصدر، واضطر انه يتلقى 13 لتر من دم المتبرعين لإنقاذ حياته. رجع لحياته العادية، فاقطع عهد على نفسه بان يتبرع بالدم فور بلوغه السن القانوني. وقت بدأ يتبرع اكتشف الأطباء أن الدم متاعه يحتوي على أجسام مضادة نادرة جدا لمرض الريسوس اللي كان يسبب في موت آلاف الأجنة والرضع سنويا. هاريسون طوال 60 عام تبرع بدم أكثر من 1100 مرة، وساهم الدم نتاعه في إنقاذ حياة أكثر من 2,400,000 طفل على مدار السنوات اللي تبرع فيها بالدم. في باريس عام 2008 لص اقتحم فيلا محمية بأنظمة ليزر وبكاميرات وبكل شروط الحماية كانت متوفرة فيها، لكن بالذكاء متاعه استطاع انه يتجاوز هذا الكل ويسرق مجوهرات بمبالغ طائلة وطائلة جدا. لكن تصرف غبي منه كان سبب في انه يلقى عليه القبض. وقت اللي جاء خارج احس بالجوع، فتح ثلاجة وقام بقضم تفاحة واحدة وخليها فوق الطاولة وهز روحه ومشى. بطبيعة الحال الابحاث والشرطة الفنية في ذلك الوقت استطاعت انها من خلال القضمة على التفاحة اللي خليها فوق الطاولة باش يعرفوا البصمة الجينية متاعه ويلقيوا عليها القبض بطريقة بسيطة جدا، لانه تصرف امتاعه كان ساذج برشا، رغم انه كما قلت في بداية الحكاية انه استطاع انه يقتحم الفيلا هذه اللي كانت محمية بطريقة كبيرة وكبيرة برشا. كنا نقوم او نسمع الى صوت الديك او صياح الديك في الصباح بكري في زأز من الغابرة إذا يسمح أو تسمح الكلمة أن نقولها، أو في بعض المناطق الريفية في الماضي البعيد كان الديك هو اللي يقيم الناس، هو المنقلة أو الفيقة اللي نسمعوا صوتها باش نقوموا. لكن اللي سهل أن يسأل أخي الديك ما يتأثرش بك الصياح متاعه، ما تتأثرش الأذن متاعه، ما يتصابش بالصمام من خلال الصياح متاعه. وقت اللي يصيح الديك فإنه لا يسمع الصياح متاعه، لذلك لا يصاب بالصمم. والسر يكمن في هندسة تشريحية مذهلة، بمجرد فتح منقاره للصياح الديك هذا تتحرك أنسجة رخوة لتغطي طبلة أذنه وتغلق القناة السمعية تماما. سبحان الله، يعني احنا في بعض الاحيان نتقلق ربما من اصوات او من صوت صياح الديك وكقوة الصوت وكذا، فكنا نستغرب كيفاش هو ما يتقلقش، لكن ربي سبحانه وتعالى اعطاه وسيلة باش تغطى طبلة الاذن متاعه وتغلق القناة السمعية تماما. باختصار الديك يصيب نفسه بصمم مؤقت باش يحمي روحه من الصمم اثناء صياحه. في عام 1731 خفراء السواحل الإسبان يقطعوا أذن قبطان بريطاني يدعى روبرت جينكينز بتهمة التهريب في البحر الكاريبي، وتوفى الحكاية ويمشي كل واحد على روحه. لكن بعد 8 سنوات كاملة القبطان الذي يمشي للبرلمان البريطاني وهز معاه الأذن المقطوعة متاعه اللي كان حمطها وعمل خطبة مثيرة حماسية في البرلمان البريطاني على أساس باش ياخذوله بالثار متاعه. وهنا أعلنت بريطانيا حربا دموية ضد إسبانيا، عرفت بحرب أذن جينكينز، استمرت لسنوات وحصدت أرواح الآلاف من المقاتلين. في عام 1325 تسلل جنود من مدينة مودينا الإيطالية إلى مدينة بولونيا المجاورة وسرقوا أسطل من الخشب قديم موجود بحذا بئر الماء الرئيسي. لكن الحكاية مخفتش لهنا، بولونيا اعتبرت الأمر إهانة لها واختراق لحدودها وأعلنت حرب رسمية طاحنة عرفت بحرف حرب الدلو، أدت إلى مقتل الألوف. وبقى الدلو المسروق حتى اليوم معروضا في برج مودينا التاريخي كرمز للنصر. نكتفي بهذا العدد من الأخبار الطريفة والمهمة ولنتعلم منها أكيد في إطار طريف لكن كمان هي عندها بعد معرفي وثقافي.

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. باش متكلمون على 54 237 666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
2: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين. والسوم ولا في الاحلام، ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131 350.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان، اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين منزل جميل، انفو لاين 29 639 266.
4: نحب احسن سوا واعز ما فما في الليزيكرون واغلى كومبليمان اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصي.

0: الاكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ايش بده نفس اكسجين ونرجع. ريح ايش بده نفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: موجة صيف مع هشام جميلي على أكسجين اف ام من نص نهار المساعتين.
3: رجعنا لكم مرة أخرى، الوقت كيف العادة يجري برشا. تو المساعتين غير أربعة، مساعتين غير أربعة، يعني مدي ساعة 41 دقيقة تقريبا. نرجع مع الكويز، باش نبدأ مع بعضنا بالكويز، باش نبدأ بعض الأخبار أو بعض الأسئلة عندها تابع رياضي. بطبيعة الحال ينضم لنا صديقنا وصديق الجميع ومحبوب الجماهير بطبيعة الحال الأستاذ فتحي. مرحبا بك فتوح.
4: مرحبا بك سي هشام، مرحبا بعزيز، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة أكسجين أف ام.
3: مرحبا بك أستاذ فتحي، باش تشاركنا في فقرة الكويز. باش نبدأ بأسئلة عندها طابع رياضي، ما نعرفش إذا أنت عندك الاتجاه الرياضي والأخبار الرياضية والمعلومات الرياضية. إذا نبدأ بالسؤال الأولاني أو الكويز الأولاني، سهل برشا. شكون المنتخب اللي فاز بآخر كأس عالم لكرة القدم؟ هاي سي فتحي عليك شي جبهة.
4: إسبانيا.
3: الإجابة صحيحة، هاك تبع في الكورة زمان. الإجابة إسبانيا. نبدأ بشوي بشوي ونصعبوا في الأسئلة. أو آخر قلنا منتخب فاز بكأس العالم لكرة القدم هو إسبانيا. السؤال الثاني، شكون أول منتخب إفريقي بطبيعة الحال يفوز بكأس إفريقيا؟ عندكش المعلومة سي فتح؟
4: نيجيريا.
3: النيجيريا. لا الإجابة ما هيش هذية، أنا متأكد أنه بعض مستمعينا طلعوا الإجابة، هو المنتخب المصري. المنتخب المصري هو أول منتخب يفوز بكأس إفريقيا. به نمشي في الكونتكست هذاك سي فتحي، تعرفش شكون أول منتخب يفوز بكأس العالم لكرة القدم؟ ايوه
4: البرازيل.
3: لا لا قريب قريب قريب في البلايص هذيك. قريب. لا لا لا لا لا الإجابة هو منتخب الأوروغواي عام 1930. البطولة كانت أقيمت في الأوروغواي، وفاز منتخب الأوروغواي في النهائي على منتخب الأرجنتين بنتيجة 4-2. تعرفش أول فريق سي فتحي تونسي فاز ببطولة تونس لكرة القدم بعد الاستقلال؟
4: بعد الاستقلال.
3: بعد الاستقلال.
4: هذه حمام.
3: إيه جبتك صحة، ياتك صحة، ياتك صحة. أول بطولة.
4: هيقولوا فريق البي. البي قبل الملك تاع تونس كان أحمد بي الأول. كان كي تخسر حمامين في الجولات الكل يعاقبهم عقاب كبير برشا. اذا يلزم، اذا كان يلزم يعني يحطهم حتى في السجن معناها عاقبهم. وكان ديما الناس الكل يخافوا من حمامين، كانت جمعيه عريقه اقوى من التراجي والافريقي الكل.
3: اي في بدايه مدى الفريق هو اللي هز البطوله اكيد في كل وقت هذاك يكون قوي برشا. اول فريق من حق النادي الرياضي لحمام الانف وفاز باول بطوله في تونس بعد الاستقلال في موسم 1955 1956. به نكملوا في الاتجاه هذا. تعرفش شكون اكثر هداف تاريخي في تاريخ كاس العالم لكرة القدم؟
4: فلي.
3: لا مازال يلعب، ويلعب مع فريق اسباني كبير، كان يلعب مع باريس سان جيرمان ثم مشى يلعب توا مع فريق ريال مدريد. هاني باش نسهل لك.
4: مبابي.
3: مبابي. مبابي حتى مراقب القياسي اللي كان يملكه ميسي ب 22 هدف وميسي ب 21 هدف. ف في المدة الأخيرة كانت نظمة إيطاليا لألعاب البحر الأبيض المتوسط والمنتخب التونسي لكرة القدم كان وصل للمباراة النهائية لكنه ما تحصلش على الميدالية الذهبية واكتفى بالميدالية الفضية بعد هزيمته أمام المنتخب الجزائري أعتقد 2-0. لكن باش نسأل سؤال، متى فاز المنتخب التونسي لكرة القدم بالميدالية الذهبية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط؟
4: بلاش احتمالات هذه.
3: 2007 2001 2003.
4: 2003
3: الإجابة، نعطيك الصحة ماهي صحيحة، لكن متابعينا أكيد يعرفوا أن المنتخب التونسي فاز بالميدالية الذهبية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط في رياضة كرة القدم خلال دورة تونس سنة 2001. الدورة كانت نظمتها تونسي 2001 ومنتخبنا استطاع أنه يحقق العلم الكاملة ويتحصل على الميدالية الذهبية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط تونس 2001. تعرفش يا سي فتحي، هل أن تونس فازت على فرنسا في كأس العالم ولا لا؟
4: فازت عليها 1-0.
3: سؤال بديهي هو كل النهار ذيك الناس كنا تفكروه كان في كأس العالم بقطر 2022، تذكرش شكون سجل الهدف؟
4: مش سليتي؟
3: لا، اللاعب محترف في فرنسا اعتزل اللاعب تو.
4: خزري.
3: الخزري، يعطيك الصحة سي فتحي.
4: خزري، وهبي الخزري.
3: يعطيك الصحة، انتصار تاريخي، وهبي الخزري كان سجل الهدف. انتصار تاريخي لكن ما كانش كافي انه نترشحوا للدور الثاني.
4: هما يقولوا لي فرنسا وقتها ما حبش تنزل برشا على تونس وكذا، لكن ديما التاريخ يقيد اللي بلادنا المنتخب التونسي تفوق على المنتخب الفرنسي.
3: والله انا الكلمه هذه اسمعني، انا واحد من الناس ما صدقوش ومن من شبيه لانه شاهدنا المقابله. اول حاجه الساعه جميع لاعبي المنتخب الفرنسي سواء اللي يلعبوا ال11 اللي يلعبوا الاساسيين او الاحتياطيين بالنسبه اللي كان نفهموا في الكره الناس تعرف راهو زبده اللاعبين. ما نتصورش انا مدرب منتخب فرنسا باش يختار لاعبين كيكو برا، يعني سواء اللاعب الاحتياطي او الاساسي راهو هو اللاعب متميز. هذا واحد. اثنين، بعد تسجيلنا الهدف وفي الشوط الثاني خاصه المدرب الفرنسي قام بتغييرات وهبط جميع ركائز الفريق الفرنسي، لكن رغم ذلك حفظنا على النتيجة بتاعنا وانتصر.
4: وتاريخيا فرنسا ما تحبش تخسرها خاصة مع الدولة العربية.
3: يعطيك الصحة.
4: تاريخيا.
3: يعطيك الصحة. ما فيهاش مخدة قاتل هذه، لأنه كما قلت سي فتحي التاريخ باش يكتب أنه تونس فازت على فرنسا في نهائية كأس العالم 2022 بقطر. به نواصلوا الأسئلة نتاعنا. شنو باش نسألك يا سي فتحي؟ عندي سؤال أنا حبيت نسأله. تعرف شي ان هو اول فريق تونسي فاز ببطولة افريقية؟
4: نادي المنزرتي.
3: يهديك الصحة
4: سيابيو.
3: يهديك الصحة. النادي الرياضي البنزرتي الفريق العملاق والعريق هو اللي فتح ابواب افريقيا قدام الفرق التونسية وكان اول فريق تونسي يتوج بلقب افريقي في التاريخ، وكانت البطولة هي كأس افريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس اللي نجم تونس سميها تقريبا كأس الكونفدرالية الافريقية. وكان هذا سنة 1988 تحديدا يوم 3 ديسمبر 1988. في المباراة النهائية كان فاز النادي الرياضي البنزرتي في النهائي على فريق رانجرز النيجيري بنتيجة هدف مقابل صفر. تعرفش شكون سجل هدف صفر؟
4: حمدة بن دولات.
3: اللاعب الأسطورة
4: حمدة بن دولات.
3: حمدة بن دولات أكيد
4: صديق وفي برشا الأكسجين في أمره حمدة،
3: ومحبوب الجماهير في بنزرت.
4: كل يحبوا أخلاق تربية.
3: محبوب الجماهير في بنزرت بالحق، يعني كي نقولوا فريق كبير، كي نقولوا فريق عنده تاريخ، كي نقولوا فريق عملاق، رانا نتحدثوا على فريق اسمه النادي الرياضي البنزرتي. النادي الرياضي البنزرتي تاريخ يكفيه شرف انه فتح الباب امام الانديه التونسيه الكل في افريقيا ونجح انه يكون هو اول فريق تونسي يتوج باللقب الافريقي كما كنا نحكيه سنه 1988. طيب نمشي الى نوعيه اخرى من الاسئله سي فتحي، كان تحب تمشي معايا في الاسئله الفنيه ولا
4: ثم حتى مشكلة
3: تمشي معايا به قبل ما ولا نكملوا في الاسئله هذه ثم نرجع في اخر الحلقه للكويز نتاعنا. مش تعرف شي ان هو الفيلم اللي غنى فيه عبد الحليم اغنيته المعروفه دق الشماسي؟ الفيلم اللي غنى فيه الفنان عبد الحليم حافظ أغنية دقوا الشماسي.
4: دقوا الشماسي على البلاد.
3: أي. أي شكون ما يعرفهش؟
4: ما يعرفش فيلم.
3: آخر فيلم مثله عبد الحليم حافظ. أبي فوق الشجرة. في أبي فوق الشجرة غنى عبد الحليم حافظ أغنية دقوا الشماسي. تعرفش شكون كانت البطلة الأساسية اللي معاه في الفيلم؟
4: فاتن.
3: لا. ممثلة كبيرة وكبيرة جدا هي الفنانة نادية لطفي. شكون منا ما يعرفش الفنان الكبير والعملاق، عملاق المسرح التونسي وكذلك عملاق المسرح العربي علي بن عياد الله يرحمه.
4: علي بن عياد.
3: علي بن عياد كان شارك كضيف شرف في فيلم مصري. حبيت نسأل شنو هو اسم الفيلم اللي شارك فيه الممثل التونسي علي بن عياد؟ برشا ناس ما يعرفوش الفيلم هذية، وكان صحيح هو ضيف شرف لكن كانت مشاركة مميزة ومميزة جدا. الفيلم اسمه الحب الضائع. الفنان عدنان الشواشي وبالمناسبة نتمنى له الصحة والعافية والشفاء إن شاء الله. عدنان الشواشي كان غنى أغنية اسمها احكي لي عليها يا بابا. مع شكون من الفنانات غنى عدنان الشواشي هالاغنيه هذه؟ فنانه محترمه، فنانه اعتقد كانت وزيره الثقافه في فتره ما، هي الفنانه سونيا مبارك.
4: سونيا مبارك.
3: سونيا مبارك كانت غنت اغنيه احكي لي عليها يا بابا مع الفنان عدنان الشواشي. سي فتحي نحب بالحق نرجع توا للكويز نتاعنا، الكويز نتاعنا قلت نذكر بالتشنشينه نتاعنا. ما نعرفش انت عرفتها ولا سي فتحي.
4: اغنيه عبد الوهاب.
3: اي هي وش يقول للسوي؟ يقول قارب صغير بمجدفين يسير في الأنهار ومشهورة به مدينة فينيسيا الإيطالية، وعلى اسمه كانت هناك أغنية رائعة لموسيقى الهجية محمد عبد الوهاب. محاولة كانت موجودة لكن الإجابة ما لقيناهاش. ثم محاولة من أختنا عروسية العرفاوي من البحيرة في بنزرت، كانت عندها محاولة وقالت انه الاجابة يا وبر قولي رايح على فين. إيه لكن يا وبر قولي رايح على فين ما يهزناش لي كيفاش سيفتحي ما يعطينيش الاجابة متاع الاغنية او متاع القارب، لانه القارب اسمه على اسم اغنية محمد عبد الوهاب. الاجابة هي الجندول او الجندول. الاغنية اللي غنى عبد الوهاب وهذا اسم القارب اللي كنا نحكيه عليه. الوقت قاعد يمشي سي فتحي بسرعة وبسرعة كبيرة برشا. انت شرفتني بوجودك معايا في اخر الحصة. ان شاء الله في المستقبل تكون معانا في بداية الحصة، وهذا شرف لي اكيد سي فتحي واستاذنا الكبير، وان شاء الله عودة ميمونة للعمل. في النهاية نحب نشكر جميع اللي تابعونا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي او من خلال المكالمات الهاتفية. نذكر السيدة طاهر، محمد جميلي. محمد جميلي ده ولدي، ومن المتابعين الكبار للبرنامج موج الصيف وديما يتابع فيه، لذلك اكيد نحييه. جارتي المتميزة على الدوام فطومة، أنا ديما نقولها فطومة الغالية، أختنا الغالية المحترمة، نحب نحييها تحية خاصة جدا جدا جدا. فاطمة خذت كما قالت هي تيسيف، شو معنى تيسيف؟ راديو بالذمة، باش تسمع برنامج موجة صيف على إذاعة أكسجين فام. حبيت زادة كيف كيف نحييها تحية كبيرة وكبيرة برشا، أختنا فاطمة كما قلت خذت راديو بالذمة باش تسمع أكسجين فام، وهذا يأكد عمق المحبة اللي تجمع إذاعتنا بجميع مستمعيها. تحية كبيرة فاطمة، تحية كبيرة محمد، تحية كبيرة سيدة، تحية كبيرة عروسية، تحية كبيرة للناس الكل اللي تبعوا فينا على إذاعة أكسجين فام. في النهاية نحب نشكر صديقي وأخي ومرافقي في رحلة الكفاح صديقي عزيز مخرج الحصة. في النهاية نقول لكم تحياتي وشرا، نلتقي في القريب العاجل.
2: موجة صيف مع هشام جميلي على أكسجين فام من نص نهار المساعتين.

Jesus. Aí.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي مليان
1: ريح ليش بدون فس اكسجين ونرجع ريح ليش بدون فس اكسجين ونرجع

0: قصد ربي ونوي على هنا وتخمم في التصديره ولا شيء. وزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزانيس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق ناوي على هنا ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزانيس ماركت مدخل العالية ملكة المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
1: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
0: طاقتك. شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
2: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
3: ساقيك يوجعوك اخر النهار والوقفه واللي تتعبك كل يوم في الخدمه في الخرجه ولا في الدار، هذا علاش مايكير جبت لكم ان لارج شوا في لي سابو اللي تلاقيت اورتوبيدي كونفور من اول خطوه وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفره للنساء ولا للرجال والاسعار تبدا من 59 دينار و900. زورونا في اقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل ولا في جرزونا انفو لاين 75039000.
4: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافور فام ايو كوب جينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
2: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بي و إبيلاسيون فيزاج إنكار.
4: لتحصيل المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكول نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.
5: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: أكسجين FM استمتع.
1: اقعدوا ديما معنا.
2: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
3: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
4: في روضة مينيكيز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
3: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
5: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من ادوات عالية الجودة، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ريجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية، ولا كلمونا على 98-131-350.
6: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بزرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29-639-266.
7: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكران وأغلى كومبليمان أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
8: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين،
9: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكار.
8: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكار نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène. Oxygène.
2: Oxygène.
3: فيراني من إسباس ديكو صلدوا الهدايا هبتوا تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم عاملين لكم برومو ما كيفاش عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك إسباس ديكو رانيم يهنيكم وتخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم ومعها هدايا خاصة لكل حريف زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة نجمو تكلمونا على 23-380-584 وإلا 92-374-119
4: العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل وحصريا غنى ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد صغاركم يقراو في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا الكتب المدرسيه الكل موجوده وحاضره عنا زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد ولا غوت دي لا كورنيش ولا كمانجي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com كلمونا على الهوت لاين 72 413 913 ولا كمانجي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم
5: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرامانو جين؟
6: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رامانو جين هذه هي الثقة والثقة عمرها ما تتشري الثقة تتربح السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طالن فتح رامانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا أنفولان 29-375-850
7: اصنيعي وتابع الضمان
8: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان
7: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فيغ بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوبونيغ توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
8: تبي مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا
7: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44 TPM مغراوي variété disponibilité et garantie durant toute l'année
9: مستقبل مهني جديد يبدأ تكوين صحيح وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442 98-785-442 أكاديمية بوشوشة بن أحمد تميز خبرة إتقان ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف
10: ألو
9: ألو صباح الخير نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله أنت هو
10: شكون معايا
9: أنا أين مستقبلك اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا
10: أما منين نبدا
9: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت
10: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
11: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
12: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة.
13: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-0

0: Radio Oxygène FM.
1: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
2: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
3: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
2: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
3: والله ديما نسمع لي، عندك فكره شنو القريب بالضبط؟
2: تقرا كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون اونغلوري موجوده، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم احجام الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا، كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
4: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك، وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك سولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، ألف لايل 28 820 280.
5: ياخي شبيك متغشة هكا؟
6: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
5: يا زعاد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
6: اما ديما نحتار شنو ناخو.
5: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
6: ايكرون سولير ب 19900؟
5: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
6: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
5: في بيب ماتر منزل جميل، وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
7: حاب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
8: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجابة حذينا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ما لا أطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
9: كل ولدي يحب يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 055-033-130-58-441-534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
3: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة،
6: اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
3: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98 118 232،
6: وإلى كلمونا على 98 118 231.

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: Helal Şunlu.
1: ست دقائق بعد الأربعة لمواج أكسجين FM. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام ولما كنتوا تسمعوا فينا سواء على 90 FM ولا على 104.5 ولا من كيف تنحاء العالم على رواد والفي بوان راديو أكسجين بوانتين أو على الابليكاسيون متانا أكسجين FM اللي تنجموا تيليشارجيوها من البلاي ستور. كذلك تنجموا تتابعونا عبر ستريمينج لايف اللي انطلق في اللحظات هذه في صفحاتنا أكسجين FM وأكسجين تونيزي. إذا موعد جديد يجمعنا بكم مستمعينا الكرام ومشاهدينا الأوفياء من خلال برنامجكم الأسبوعي العشوائي في البرمجة الصيفية في إذاعة أكسجين FM، وهذه آخر إطلالة لنا معاكم في برنامج العشوائي بما أنه أبارتير إن شاء الله من بعد غدوة ثلاثة باش تنطلق البرمجة الشتوية في إذاعة أكسجين FM، وإن شاء الله باش نكون حاضر معاكم كما تعودتوا بينا في برنامج ستوديو سبور أبارتير إن شاء الله من الأحد الجاي في عشوية كل نهار أحد. إذن كما قلنا موعد جديد من برنامج العشوية اللي نتواصلوا فيه معاكم من توا حتى للستة متاع العشية، سويعتين من زمان باش نحكيوا فيهم كالعادة على آخر المستجدات الرياضية وكل ما يتعلق بالشأن العام في بلادنا تونس. تحية للكيب اللي مرافقتني في حصة اليوم، عزيز في الإخراج والإخراج الرقمي، مفتوح في استقبال مكالماتكم الهاتفية على 31 10 80 90 و 53 51 53 53، وألف الجندوبي في رئاسة التحرير، وأنا محمد زرعي كوتي ميكرو. نرحب بكم مرة أخرى في برنامج العشوية والعشويتنا لليوم باش نطرقوا فيها للحديث وباش نرجعوا على ترشح النادي الإفريقي البارح للدور القادم من الشامبيونز ليج الإفريقية بعد ما فرض تعادل في مالي بالذات على جولي بال مالي بنتيجة 2-2 بعد الانتصار السبت اللي فات في ملعب رادس على نفس الفريق فريق جولي بال مالي بنتيجة هدف مقابل 0، وبالتالي باش يلاقي في الدور القادم فريق تيبي مازامبي الكونغولي. كذلك كلمة برافو نقولوها للترجي الرياضي الجرجيسي في كأس الكاف اللي يضمن بدوره ترشحه للدور القادم المسابقة هذه بعد رغم الهزيمة البارح بنتيجة هدف مقابل 0 أمام فريق ديان بارس السينيغالي، وبفضل يعني الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة 3-1 ترجي الجنوب يلقى روحه في الدور القادم من المسابقة هذه من مسابقة كأس الكاف، وإن شاء الله 3-3 للممثلين التوانسة بما أنه اليوم النادي الرياضي الصفاقس انطلاقا من 6 متاع العشية في الطيب المهيري بيس فيقس باش يلعب مباراة الإياب أمام فريق شوتينغ ستارز النيجيري بعد هزيمة الحد اللي فات بنتيجة هدف مقابل 0 في نيجيريا. إن شاء الله يدارك أموره فريق النادي الرياضي الصفاقسي، وإن شاء الله 3-3 كما قلنا لممثلين تونس، وإن شاء الله يلتحق بهم الترجي الرياضي التونسي في الدور القادم بما أنه ترجي العاصمة معفى في الدور هذا. وإن شاء الله المباريات هذوما باش نحكيوا فيهم مع محللنا الفني براوي القفصي اللي باش يكون حاضر معنا بعد قليل ان شاء الله عبر الهاتف مباشره من الاراضي الليبيه بعد التجربه الجديده لبراوي القفصي مع فريق اتحاد مصراته الليبي. كذلك باش نحكيوا على الكوكب الرياضي بمنزل جميل اللي كما نعرفوا كان رجع لتحذيراته سعدادا للموسم القادم تحت اشراف المدرب الجديد ومحللنا الفني شرف الدين زيدي اللي ان شاء الله باش يكون حاضر معنا بعد قليل عبر الهاتف باش نحكيوا معاه على تحذيرات الفريق وكل ما يتعلق وجديد الكوكب الرياضي بمنزل جميل. على ذلك حبي الكوكب كون يعني خليكم برونشيه معنا ان شاء الله بعد قليل باش تستمعوا الكل ما يتعلق بفريقكم. كذلك باش نحكيوا على مشروع اعاده تاهيل الخط الحديدي بنزرت تونس بتكلفه 945 مليون دينار. اي نعم 945 مليار، هذا المبلغ اللي تم رصده لإعادة تأهيل مازال في طور الدراسة والمشروع هذا، لكن كما قلنا مبلغ كبير 945 مليار كتكلفة لإعادة الروح للخط الحديدي بنزرت تونس. كذلك باش نحكيه على فعاليات الدورة 26 من مهرجان الإذاعة والتلفزيون اللي تحتضنه تونس من 21 ل 24 من الشهر الحالي في دورته 26. وباش نحكيه كذلك قبل 3 شهور من انطلاق فعاليات أيام كارتاج السينمائية في دورتها 37، وفي يعني السنة تحتفل الجي سي سي بستينيتها، يعني 60 سنة منذ انبعاث أيام كارتاج المسرحية. والعنوان أبرز متاعنا: هل ما زالت الجي سي سي تصنع مجد السينما الإفريقية والعربية؟ كذلك ما ننساوش مقابلات الدفعة الثانية من مباراة الجولة الثالثة الذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي انطلقت تقريبا منذ 10 دقائق من الآن. مباراة كما قلنا اليوم في حمام لم، في النادي الرياضي حمام لم، في استقبل الترجي الرياضي التونسي في زويتن. شبيبة العمران تستضيف النجم الرياضي بالمتلوي، في باجة الأولمبي الباجي يستضيف التقدم الرياضي بسقيط داير إلى حد الآن. كما قلنا انطلاق المقابلات منذ تقريبا 12 دقيقة بالضبط من الآن، والنتائج سلبية إلى حد الآن، 0-0 في مختلف المقابلات اللي حكينا عليهم وكانوا انطلقوا منذ الأربعة متاع العشية. ونذكركم أنه البارح المستقبل الرياضي بالمرسى فاز على النجم الرياضي الساحلي بنتيجة هدف لصفر، والملعب التونسي انتصر في بوعلي الحوار بحمام سوسة بنتيجة 3-1 رغم تأخره في النتيجة هدف مقابل صفر، إلا أنه الملعب التونسي يقلب الهزيمة الحينية إلى انتصار كما قلنا بنتيجة 3-1، فيما حسم تعادل 3-3 مباراة الاتحاديين المنستيري وال بن جردين. وباش تستكمل الجوله لحد جامي خلال زوز مقابلات في رادس، نادي الافريقي يستضيف الترجي الرياضي الجرجيسي، وفي ملعب طيب المهيري بصفاقس النادي الرياضي صفاقس لحد الجاي 4 متاع العشيه باش يستضيف النادي الرياضي البنزرتي. اذا كل هذا واكثر باش نترقوله من توا حتى للستة متاع العشيه. خليكم برونشي معنا، ما تبدلوش الموجه، نرجع لكم بعد شويه.

0: Helal Şunlu.
1: Helal Şunlu.
0: Helal Şunlu.
1: Helal Şunlu.
0: Helal Şunlu.
2: Helal Şunlu.
0: شويه
1: 16 دقيقه بعد الاربع لمواج اكسجين اف. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. مرحبا بكل من التحق بنا الان. النتيجه تتغير في الملعب البلدي بحمام الانف في مباراه الهمهامه والترجي الرياضي التونسي. تصبح واحد بلاش الفريق ضيف الترجي الرياضي التونسي. طب بعد قليل نعطيكم صاحب الهدف الاول في المباراه الى حد الان. اذا في الجزء الاول من عشويتنا لليوم باش نحكيوا على مشاركة أنديتنا التونسية في المسابقات الإفريقية. وسعيد جدا بحضوره معنا عبر الهاتف مباشرة من ليبيا محللنا الفني براوي القفصي اللي تحول لخوض تجربة في ليبيا في خطة مدير فني لأصناف شبان صلب فريق اتحاد مصراتة. وإن شاء الله بعد ما نحكيه على مشاركة أنديتنا التونسية في المسابقات الإفريقية ونحكيه على تجربته جديدة في ليبيا. براوي أهلا وسهلا ومرحبا بك.
3: محمد مرحبا بوفتي جناتين كل مستمعين. مرحبا بدارنا.
1: شكرا لك براوي. نبداو بالتشامبيونز ليغ الافريقيه. ممثلنا النادي الافريقي اللي كما قلنا ضمن ترشحه للدور القادم بعد ما تعادل البارح في مالي خلال مباراه الاياب امام جولي بال مالي بنتيجه 2-2. مبادره بالتسجيل كانت الفريق المحلي في الدقيقه 16 عن طريق كويتي. وفي الفريق المالي ما فرحش برشا بعد الهدف اللي كان سجله هدف تقدم بما انه صادق قديده. بعدها بدقيقتين اختطف هدف تعادل. في دقيقة 58 أضاف جولي بال هدف الثاني قبل ما يتمكن المهاجم الكاميروني للنادي الأفريقي تادوس من التعديل في الدقيقة 83. براوي رغم اللي النادي الأفريقي فاز بالحد الأدنى المطلوب في مباراة الذهاب في رادس نهار السبت اللي فات ورغم اللي الناس الكل يعني كانت تتوقع للمهمة متاعه مش باش تكون سهلة إلا أنه البارح الفريق فرض روحه وبرهن أنه مشي المالي من أجل العودة بطاقة الترشح وخاصة ما ينهزمش ضد الفريق المالي رغم الصعوبة متاع المنافس هذا.
3: أول حاجة نادي الفريق يعني كيف قال المسابقة القرية الكبيرة يوفي بحد ذاته مهم جدا يعني عنده برشا لعب في المسابقة هذايا عنده تاريخ كبير إفريقية عنده جمهور قادر يعطي الفريق برشا موتيفاسيون وكما شفتوا في الماتش الأهلي. لكن المشاركة في رابطة الأبطال طلب يعني توازن يعني ما بين الموتيفاسيون اللي خلقها المدرب ماهر كنزار يعني اللي معروف بالجرينتا وبالروح وكل جمعية يحط فيها أمبرانت نتاعو وتطلب زادة الإكسبيريونس. إذا الفريق باش يحافظ على الاستقرار ويعرف كيفاش يتعامل مع البريسيون ونجم يعني نجم يعمل باركور ريسبكتابل. بالنسبة يعني توا للكلوب أفريكا حاجة باهية اللي يعمل فيها ماهر الكنزاري اللي هو وين وفيه التقاليد بتاعه اللي هو ديما فما جوار اثنين ثلاثة صغار ينتجريهم في وسط الجروب ويعطيهم يعني شانس كيما سيدة قديدة جيم ستاد بنيزيان هو يعرفه واللي هو صاحب الهدف كيما
1: الهدف في الأياب زي كيف كيف
3: فهمت يعني هذيك حاجة باهية في الكوتش ماهر الكنزاري.
1: صحيح.
3: دونك الكلوب الأفريكان توا تعديت التور الجاي اللي تلعب ضد مازيمبي ربي يستر فهمت.
1: براوي يعني مادامك حكيت على ماهر الكنزاري كما نعرفوا النادي الافريقي كان خسر خدمات مدربه السابق فوزي البنزرتي اللي تحصل معاه عام ناول على لقب البطوله الا انه كما كنت تحكي مع مدربه الجديد ماهر الكنزاري قاعد يواصل يعني في سلسله النتائج الايجابيه 2-2 في البطوله بعد زوج انتصارات على النجم المتلوي في المتلوي بالذات وفوز على امل حمام سوسه في ملعب رادس بالاضافه لترشح كما قلنا للدور القادم من الشامبيونز ليج الافريقيه بعد انتصار وتعادل امام جولي بالي. نضيفوا لهم
3: حاجه اي قبل ما نحكيوا تكنيك وتكتيك يا محمد
1: لا فقط براوي براوي حبيت يعني تعطينا يعني لمحه من عندك على او يقول لي فصل اشاري نشوف لا مازال فصل اشاري بعد قليل نواصل معاك براوي. كما قلت 6-6 الى حد الان لماهر الكنزاري 6 انتصارات وزوج تعادلات بين وديات وبين رسميات. تسمع فيا براوي؟
3: اي نسمع فيك قلت لك احنا مشكلة عندنا المونتاليتي في تونس مانيش بروفيسيونيل 100% ديما احنا ديما نحبوا نحطوا ليتيكيت نتاع انترونير تبع الترجي تخطي تبع الكلوب تخطي تبع السي بي باركونتر احنا نعيشوا في في في في شامبيونا بروفيسيونيل وان شاء الله تكون بروفيسيونيل 100%
1: وانت تعرف جيدا طريقة العمل نتاعو ماهر الكنزاري
3: يعني ماهر الكنزاري كان مرفوض في النادي الافريقي ونسبة من جمهور النادي الافريقي رافضة ماهر الكنزاري خاطر هو مصبي على الترجي الرياضي التونسي بالعكس ماهر الكنزاري كي رانا في السي بي ولعب كونتر ليسبيرونس لعب 100% ورا كورة باهية ماستر تونيزيان كيف كيف ورا كورة باهية ماركوب افريكان اللي تحب ولا تكره يعني ماهر الكنزاري من اقوى المدربين التونسي اللي عندها تو في تونس
1: اكيد
3: يعني ماهوش سي با وزار هكاكا يكرهوا الفيدراسيون باش تجيب ناسيونال قبل معين الشعباني
1: صحيح
3: فهمت؟ ماهر الكنزاري ماهوش مش بالزهر يخدم في هذا الكل مش بالزهر يعمل امبرانت في كل جمعية عنده ستيل دو جو معين سي تو تافي نورمال باش تكون ريزولتا بوزيتيف خاطر عنده روح العباد اللي تفهم في الكورة ولاد فيستير يعرفوا لونترينور الناس الكل تعرف تريني محمد الناس الكل تعمل اكزرسيس وتعبد سور تيران ما قوة لونترينور وبين لونترينور لونترينور هي في الكوميونيكاسيون فما الارت دو كوميونيكاسيون ريمير كنزاري اللي هو عنده هو حاجة قوية برشا يدخل لك اي جمعية يحبوه ويولي هو الكومونتو
1: وشي هذايا بوراوي يخلي اي ملاعب يعني قادر باش يزيد يحسن من روحه ويطور من روحه مع ماهر كنزار
3: بطبيعة الحال انت راهو من الكبار للصغار راهوين باش تريني يا محمد فيس تريني في تونس تريني في السعوديه تريني في ليبيا في نيجيريا راهو كلها باش تلعب كوره من المدرب هو اللي قادر ينتقل روحه في وسط جروب ويوصل روحه لوسط جروب يفك الجروب باش يخدم كيما يحب اللي احنا عندنا مدربين حتى في الصغار راهو عندنا تو بينفورت في اي جمعيه فما عباد جايه للربح اللي تربح للروحه هي اللي ماخذ الجروب يقدم ولا ما يقدمش فاهم مركز دليل يحب يقدم هو ويقدم الجروب اللي معاه
1: اكيد
3: علينا فرنسا كبيرة مش على ميركان
1: لا علينا به نمروا للمباراة كما كنت تحكي النادي الافريقي باش يواجه في الدور القادم فريق تي بي مازامبي الكونغولي كيفاش تشوف يعني حظوظ النادي الافريقي في المقابلة هذه كما نعرفوا يعني النادي الافريقي عنده تاريخ خايب مع الفريق الكونغولي هذا
3: صحيح عنده تاريخ خايب برشا اللي قعد يعني بوتو وحاجة شيء وليت كما دينار بتونس بوتو فهمت اما زي تو كنا نحكيو على مدرب عنده الاكسبيريونس وكيما بديت لك من الاول تو الكلوب افريكان عنده برشا ما لعبتش في الـ في الـ في الـ في الشامبيونز ليغ بين الموتيفاسيون والاكسبيريونس لازم يلقاو ديكليك ما بيناتهم لازم فما كومبو ما بين الاكسبيريونس والموتيفاسيون نتصور ماهر كنزاري يعرف الشيء هذا يعرف اللي فما بوان وار صايره مع الادفيرسير هذايا باش يحضر له بطريقة معينة حتى لا قدر الله فما ديفيت فهمت باش تكون ديفيت كروية عادية مش بسكور كبير بثمانية ولا بسبعة وكل نتصور هذا رأيي الخاص وإن شاء الله ربي يوفقه وكها
1: إن شاء الله بالتأكيد هذا متمنى وأبقى معنا بوراوي يمشي مع فصل الأشياري ثم نرجع لك
0: في رانيمي سباس ديكو سولد والهدايا هبتوا تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم عاملين لكم برومو ما كيفاش عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك سباس ديكو رانيمي هنيكم تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيم ومعها هدايا خاصة لكل حريف زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلة في الرحبة منزل بورقيبة نجمو تكلمونا على 23-380-584 وإلا 92-374-119 العودة المدرسية قربت والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء استمتعوا بغميز توصل 50% على ساك واللي تخوص و 20% على فورنيتور الكل وحصريا غنى ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين أوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا الكتب المدرسيه الكل موجوده وحاضره عنا زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد ولا غوت دي لا كورنيش ولا كمانجي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com كلمونا على الهوت لاين 72 413 913 ولا كمانديو عبر الكارتاس.com والليفريزون لداركم.
2: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيراما نوجين؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولان 29-375-850.
5: اصنيعي وتابع الضمان
6: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
5: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش غياج فيغ بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدي جوبونير توال دو ريفيتمون، هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك باحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تبي مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
5: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44. تبي مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
7: مستقبل مهني جديد يبدأ التكوين الصحيح، وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442، 98-785-442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
8: ألو؟
7: ألو؟ صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
8: شكون معايا؟
7: أنا، أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
8: أما منين نبدأ؟
7: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
9: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع 4 ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبالة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزير، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
10: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
11: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و48 عام. وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال، إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57 091 379، وإلا 57 091 064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة. تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
12: العشوية.
1: شوية. 4:33 دقيقة على موج أكسجين أفام. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل ما التحق بنا الآن. مازلنا مواصلين معاكم في تحليلنا لمقابلات أنديتنا التونسية في المسابقات الأفريقية. بعد ما حكينا على النادي الأفريقي باش نحكيه على ممثلينا في كأس الكاف، والبداية بالترجي الرياضي الجرجيسي. لكن قبل هذا كنت عطيتكم نتيجة حينية لمقابلة النادي الرياضي لحمام الأنف والترجي الرياضي التونسي. قلت أنه الترجي كان افتتح النتيجة هدف مقابل صفر، لكن بالعودة للفار تم إلغاء الهدف بداعي التسلل، وبالتالي تبقى النتيجة على حالة تعادل سلبي 0-0. ومازال حاضر معنا عبر الهاتف مباشرة من ليبيا محللنا الفني براوي القفصي. براوي مرحبا من جديد.
3: مرحبا بك يا اخويا، اخويا مرحبا بجماعة الكل.
1: شكرا لك براوي. نخلق قوس النادي الافريقي. كنا حكينا على ممثلنا الوحيد في مسابقة كأس رابطة الابطال الافريقي. علاش قلت الوحيد؟ بما انه الترجي الرياضي التونسي معفى في الدور الاول. نحكي توا على ممثلينا في كأس الكاف. كما نعرف هو زوز ممثلين اللي هما الترجي الرياضي الجرجيسي والنادي الرياضي الصفاقسي. ونبداو مع الفريق الترجي الرياضي الجرجيسي اللي بدوره كان ضمن تأهله البارح للدور القادم رغم هزيمته في السنغال أمام فريق ديامبارس السنغالي بنتيجة هدف لصفر، وذلك بفضل أسبقية الذهاب بعد ما فاز في ملعب الطيب المهيري بصفاقس على نفس المنافس ديامبارس السنغالي بنتيجة 3-1. براوي ما نجمو نقولو كان كلمة برافو لفريق ترجي الجنوب على الترشح هذا، وعلاش لا يوصل فريق ترجي الجرجيس البعيد في مسابقة كأس الكاف؟
3: يعطيهم الصحة، يعني بالحق يعطيهم الصحة. الترجي الجرجيسي في العوام الأخرى الكل مش العام هذايا والعام اللي قبله، يعني القصة الجميلة، يعني كما نقولوا نحن القصة المزينة في كل التونسي. الترجي الجرجيسي بعد اللي عملوا اللي اسمه جلبان، يعني قداش من مرة يحتل المركز الأول في الشامبيونات بريمير بلاس، ويقعد ينافس في اللعبة خمسة دوالا. عملناه كان تأهل على النادي الرياضي البنزرتي نصف نهائي، وتأهل للنهائي بيضمن
1: ربع نهائي
3: مشاركة الإفريقية نتاعو. هذا إنجاز يعني ليس بورتون إيكيب اللي خارجة من الإيكيبات اللي هي عندها تراديسيون في الأفريق. بالنسبة لهم هما فرصة باش يثبتوا رواحهم أكثر، والهم اللي يعني يدخلوا للكومبيتيسيون وهو سي ديجا يعني دخلوا الكومبيتيسيون وعملوا فيكتوار 3-1 مالغري يعني الديفيت نتاعهم ترشحوا دوزيام تور. لازمهم يكونوا يلعبوا سون بريسيون خاطر هي مشاركة عندهم برشا مشاكوش، وشي يستغلوا يعني كالروح نتاع ليكيب باش تزيدهم يعني موتيفاسيون أكثر في الشامبيونان، ويزيدوا يكسوا ثقة أكثر في الأفريق خاطر الجرجيس ماهيش ليكيب اللي قاعدة توا اونتر بارونتيز كيما الترمومتر طالعه هابطه لي قاعده تستغني قاعده تخدم في خدمه باهيه بروجي باهي مع البريزيدون هذايا ديما الاولى الثانيه الثالثه من الاول بعد تحب ولا تكره ما عندهمش نفس نتاع الشامبيونات يصوروا روحهم سانكيام سيزيام كاتريام سي ديجا با مال في الثلاثه السنين الاخرى هذوما العباد اللي هي عندهم رؤيه مأمنين بحلم فهمت يعني ماذا بينا نمشيو الناس كلها على المنوال نتاع جرجيس ما فماش برشا فلوس في جرجيس وما تسمعش برشا شاري في جرجيس ترى كان كوره وترى ديما لي ريكروتمون دي جوار سيبلي دي جوار اللي هما بالحق يجيبوا يعطيو يعني ليكسبيريونس نتاعهم فاهم
1: بالضبط
3: ان شاء الله يعني الدور الجاي يكونوا خير وجرجيس بالحق تحب ولا تكره تربح ولا تخسر كله بلوس فيها هي
1: اكيد اكيد ممثلنا الثاني بوراوي في كأس الكاف واللي هو نادي رياضي صفاقس يلعب اليوم الستة متاع العشية في الطيب المهيري بصفاقس أمام فريق شوتينغ ستارز النيجيري اللي كما نعرفه كان انهزم أمامه الأسبوع الفارط في الذهاب في نيجيريا بنتيجة هدف لصفر كيفاش تشوف مقابلة العودة اليوم بوراوي وهل ترى أنه بإمكان السي اس اس وأنه يدارك أموره يترشح للدور القادم مع نبيل الكوكي؟
3: سي اس اس ايكيب معروفه برشا في الافريق عندها برشا اكسبيريونس في الافريق في الشامبيونز ليغ اكثر زاده

0: شيء طيب لميري مو بشي تعدى بسير على الفريق النيجيري ونتصور يعني نجحوا يعني 70-80% يعني فيكتوار للسياسات وكاليفيكاسيون للتور اللي بعد ان شاء الله.
1: ان شاء الله يا ربي بالتاكيد هذا ما نتمناه وممثلنا النادي الرياضي السياقسي. نستغل فرصه حضورك معنا بوراوي نحكيه على تجربتك جديده مع فريق اتحاد مصراتة الليبي. ساعه قبل كل شيء بوراوي كما نعرفوا نهار 1 اوت الفارط تم الاعلان على تعيينك كمدرب فريق الاداني ب بالنادي الرياضي البنزرتي. كنت بديت التحضيرات مع الفريق نهار 3 اوت والاسبوع الفارط كنت خضت اول مباراه رسميه ليك مع الفريق امام شبيبة العمران فزتوا خلالها بنتيجة 6-1. ما رعنا إلا بعد أيامات قليلة نسمع بيك تغادر الفريق وتحول ليبيا الأشراف على حظوظ الفئات السنية لفريق اتحاد مصراتة. حتى نرفع يعني كل التباس بوراوي شنو صار وشنو اللي خليك تغادر السي بي بعد جولة فقط من أشرافك على تدريب فريق الأداني ب وليش قبلت المهمة هذه إذا كان كنت عارف روحك مش باش تطول برشا وباش تمشي على روحك وباش تغادر النادي الرياضي البنزرتي.
0: أنا بصلي لي انترفال باش نعبر بيه خاطر أنا ملي ترجعت للسي بي وأنا ساكت وما تكلمتش ونخدم وكهو يعني جوست خلي لي جوست انترفال بالحق نحب نجاوب اون فوا بور توت. ساعة نحب نشكر رئيس النادي ونائب رئيس النادي وأي واحد قايم على النادي في من المسؤولين وخاصة المدير الفني زياد زيوت ومساعد المدير الفني اللي هو أسامة تغار وسي خالد بن سالم وسي علي دغمان اللي حطوا فيهم اللي حطوا فيهم فيا أنا باش نرجع بعد 4 سنين للسي بي اللي أنا 4 سنين اسمي يتحط في السي بي ويتنحى اللي 4 سنين أنا العبيد قاعدة تتكلم فيها في برشا حاجات خايبة محمد لين وصلنا يعني وصلنا راهو العبيد تتكلم في الديريكسيون تكنيك ان شاء الله مبروك ما تخدمش بوراوي يعني الحقد والكره اللي صاير من عند عبيد هذوما فما فني يا محمد معليش خطك ساكت انا فما فني وصل للولايه والاشخاص معنيين بالامر باش انا ما نرجعش للسي ابي ويحكي بها ومتفاخر يعني لو وصلنا نحن في بنزرت يا محمد الكره والحقد ولا يعني عبيد عادي تتمنى لك حبس ولا موت اللي احنا تربينا على شماتة اللي فيها الموت والحبس والمرض ما نتشمتوش المسلم والمسلم ما نتشمتوش هذا انسان فني انسان عادي يرضى الشر للناس ويتباهى به ويعرف روحه شكون ومليح مليح في بنزرت اما ربي باش يعطيه على قد قلبه وهذاك علاش خليته الكل باش يقعد اللوطه مش يعمل حد شيء وجو باس نشكر برشا سي رياض مقدام وسي محمد امين الباكوري اللي كانوا متفاهمين وراني انا على سؤالك الاخراني ما خرجتش من راسي
1: براوي
0: من اول ما دخلت السيابي علمت المدير الفني وين نسمع فيك
1: اي تفضل لانه صوت انقطع لكن تويك نسمع فيك
0: قلت لك انا يعني يعني احترمت جمعيتي واحترمت رئيس النادي ونائب رئيس النادي وسيد نبيل عنتر وشاورتهم يعني بديت بيهم شاورتهم بالنسبة لسي زياد جود من الأول يعني يعلم أول حاجة تجي حاجة باهية ليا أنا اللي الإنسان هذاك باش نقعد نظله بعين كبيرة والسيد هذاك اللي عملوا معايا باش نقعد حياتي كل ما نسالوش بيه هو وسي خالد بن سالم وسي أسامة دغار وسي علي دغمان هذوما الأربعة اللي أمنوا وخاصة سي زياد جود اللي ضرب كل الضرب باش أنا نرجع للسي أبي هو وسي خالد فهمت وتحطيت أنا في السي أبي والناس الكل تعرف خدمتي في السي أبي رجعت منين بي يا محمد راهو ما رجعتش منين بي قزمت روحي رجعت انا باش نخدم جمعيتي في الباز اللي احنا نستحقوا له اللي اربع سنين سيابي تعاني وتعرف انت شنو صاير في ليجون محمد وبالخدمه اللي خدمناها في الشهرين هذوما فما عباد شدت الديريكسيون قبل ويعرفوا رواحهم ماهيش نقصد في الناس الكل ويعرف روحه شكون يقعد سنين الله ما يخدمش الخدمه اللي خدمناها في شهرين قياده زياد جود وسما الدخان اللي موفرين كل شيء وفرين كل شيء من هيئة المديرة للإدارة الفنية وتعرفني محمد أنا راني ما نرميش الورود عمري ما رميت الورود أوكي وجميع كان فما حاجة تعرفني أنا أكثر واحد كي تحل الآن عندك أنت نولي صوتي ولا عز وتعرفني حقاني وقديش عندك معاشر فهم قسما بالله اللي تخدموا في الشهرين هذوما كرويا فما برشا ناس خادمة ديرنيرمون تقعد حياتها الكل
1: وذي اللي جسدتوه على أرض الواقع بوراوي من خلال الانتصار على شبيبة العمران كما قلنا بنتيجة 6

0: كتاب واحد.
1: مو هيك المشكلة يا ما يا يا يا محمد، الناس فرحانة ربحنا 6-1، أنا روا عادي روا عادي نربح 6-1، وأنت تعرف 2004 و2005 من اللي ريزلتا اللي عملناهم. احنا ليدونتيتي نتاعنا ليدونتيتي نتاعنا ضاعت ديرنييرمون. فريق جيت تفرح بعد ماتش عمران فاش تعملوا خذ لهم ربحنا العمران مع كل احترامي للعمران، واليوم الاولاد الجمعة هذه ربحوا المرسى 3-2 والويلة، وخلينا ناس الويلة تخدم بريمير بلاس والليكيب هذه 2013 باش ما نسميش مازالوا صغار، فما برشا بيبينير من 2013 ما كنتش نعرفهم ما كنتش نعرفهم يا محمد. راهو عندنا برشا جوريت في 2013 وعنا برشا جوريت في 2012 سلمينيمات يا بنبرك بيبينير كبيرة برشا مع الخدمة اللي قاعد يخدم فيها زياد ويخدم فيها أسامة دغار، راهو باش راهو عرض راهو مش نورمال، راهو السنة الجمعة هذه راهو الناس الكل
0: يعني نفهم من كلامك بوراوي وأنه مستقبل النادي الرياضي البنزرتي في الشبان نتاعو يبشر بكل خير.
1: قال علاش بشر بكل خير؟ خاطر ما عادش فما حسابات خويا، ما عادش يجيك واحد يقول لك لاعب فلان خاطر تابعني وحط فلان في الليستة خاطر تابعني. أول ما جا المدير الفني نظف كل شيء، أول ما جا المدير الفني تخلي لي 25 لاعب، مش نجيو احنا نخليو 25 نزيدو 10 تولي 35 بالمزية. مشينا خدمنا قد قد، خدمنا الجمعية بضمير قد قد، عباد في الشموسة تخدم بالتيست، عملنا التيست فيزيك متاعنا من الأول، جبنا واحد سبيسياليست في التيست فيزيك
0: من قفصة
1: يخدم على الاسبيرانس وكل شيء، وخدمنا وعملنا تيست فيزيك متاعنا يعني على أمور علمية على الطراز. الناس قاعدة تخدم قلب وراب، علاش؟ خاطر زياد جود عنده قداش يطلع في الفرصة هذيا باش يولي الأنقراط نتاعو، وأسامة دغار خدم في منزل الجميل وخدم ديريكتور تكنيك ولعب في السي بي ورانا في السي بي ورجع. أنا واحد من الناس تعرف الناس الكل تعرف خدمتي في السي بي. وهكا فهمت أنا اعتقد أو يفهموا علاش ما يحبوش نرجع، مش ما نشوفش النجاح هذايا. النجاح هذايا ما يحبوش يروحوا.
0: يحبوهم
1: يركبوا على أي نجاح.
0: باهي
1: معليش قلت لك اعطيني انترفال
0: بالضبط هاك خذيت اكثر حتى من لوزو. باهي نحكيو شويه بوراوي على الاستقبال اللي خاصتك به اداره الفريق اتحاد مصراتة. يظن لي انت بيدك بوراوي ما كنتش تتصور باش يتم استقبالك بالطريقه اللي استقبلوك بها. كنت احكي لنا كيفاش استقبلوك الاستقبال كيفاش كان؟
1: والله راغب علامه، ريت راغب علامه يجي في الكارتاج وتامر حسني هكي.
0: كيفاش
1: نحكي لك كيما نحكي فيه انا وياك صحاب ولا نحكي لهم؟
0: احكي لنا نسير خلي الناس الكل تسمع كيفاش كان الاستقبال.
1: خويا هابط انا من الطياره نلقى اربع حاكم في بالي بروتوكول عادي، العباد مشي وتطلع في الكار يا اخي جاي عيط لي زوز حاكم قال لي انت مدرب التونسي خليت باسبورك وانا قلت فما حاجه يعني في بالي بعد موضوع بعد المصيبه عملت عطيت الباسبور يا خويا بعد خليج انا من هنا معايا نلقى المسؤولين في سالة اخرى في اي بي وكشكول وبوكينا واد وتحاول يغلب علينا.
0: وهذه جات تصويرة قاعدين نشوفوا فيها تصويرة نتاعك في مطار مصراتة بالبوكي نوار اخضر وابيض
1: كثير يعني
0: بالكشكول نتاع اتحاد مصراتة.
1: وين ان شاء الله نكون قد الديب هذيك باش نور واحد
0: وقتاش ان شاء الله باش تكون الانطلاقة الفعلية يعني التدريب؟
1: نورمال ما اول الجمعة هذيا خويا ونشوفوا فما حاجات مازلنا نفهموا فيها كان فهمنا فيها نبداو خويا الحقيقة نتاع ربي يكون واضح معاك
0: ان شاء الله
1: واضح مع الجميع. انا دو برانسيب فما دي بوان انا طالبهم هذيك علاش طولنا شويه في البدايه لازم يفهم انا باش نبدا يعني نخدم وتعرف يعني البوست حساسه شويه وسيرتو كي يعطيك مسؤوليه في الباز نتاع لي جون وانا نحب نحط لومبرانت نتاعي ونحب نحط خدمه يعني تشرف السي بي انا ابريتو انا السي بي هي اول ايكيب اللي عطتني فرصتي واي واحد يقول بوراوي ما نحبش بوراوي تونسي فيها ما نحب بوراوي البنزرتي ولد السي بي هذيك اللي طلعتني سيابي
0: تونسي قبل كل شيء زي تونسي زي كيف من حيش خشوماتنا من وجوان
1: تونسي بنزر تونسي نتشرف لي أنا تونسي أما ولدت سيابي هذيك خاطر سيابي ولد سيابي ولدت برشا دي زونترينور باهين ولدت برشا دي ديريكتور تكنيك باهين عنا برشا جوارات باهين وعنا بيبينيير كبيرة برشا وإن شاء الله يا ربي نعملوا حاجة باهية ونوروا الناس الكل كانت فهمنا في جزئيات مازلت ما مديتش العقد أنا حتى توا بعد
0: وان شاء الله لا ان شاء الله ان شاء الله تواصل وان شاء الله تتفاهموا واذا كان بعد ما تتفاهموا ان شاء الله بالتاكيد كيفاش تشوف المهمه نتاعك في الاداره الفنيه لفريق اتحاد مصراتة وشنو هي خاصه الاهداف نتصور حكيتوا على الاهداف اللي حددتوها مع اداره الفريق
1: صحيح يعني نقول لك انا كيف فهمت بالشيء مدرب نلقى روحي عندي داتا تبعتني اوتوماتيكمون انا باش نختار كاتيجوري باش نرانيها والاخرين يعني باش نلقى مع لي زونترينور الموجودين مشيت قمت بنتي محمد كما خدمتها في السيابي كما خدمتها في السعودية كما خدمتها في المرسل كما شوائي في السيابي مش حاجة كبيرة واحد عنده فكرة فيكو باش يحطو ماذا بيا نزيد نتعلم من الكلتور الليبية زي خاطر هما تكنيكمون باهيين أول سيون دونترينمون كي دي جور تكنيكمون باهيين وعندهم برشا فيفاسيتي باش نزيدوهم نحن حاجات من عندنا بيان سور ونسمو على رواحنا
0: فما أهداف رسمتوها مع الإدارة نتاع الفريق بوراوي؟
1: نعم
0: فما أهداف رسمتوها يعني وضعتوها أنت والإدارة نتاع الفريق؟
1: أول كلمة قالها لي أول كلمة قالها لي قال لي باش نعطيوك عباد احنا نخدموا فيهم عندنا قداش يعني عبارة سي ديجا هذيا أمانة الأهداف شنية؟ الأهداف هي اللي لازمك تطور على الجانب الفردي والجماعي واللي هي لعبتي هذيا يعني جوي أنا فاهم؟
0: بالضبط
1: نحب الكورة في القاعة ونشيخ بالكورة وصيبة يعني ما يش بالزهر باش نربحوا ستة العمران وما نربحوا باشا اليوم يعني كيف كانت أتليتيكمون في المينيم كان تخسر معها السي اف اي يعني حاجات هذوما لعبتنا نحن محمد وانت تعرف وكاو ان شاء الله ربي يوفق الجميع ونتمنى لجمعيتي كسو انا موجود في ليبيا ولا نرجع غدوة ولا ما رجعتش لعبيت بالرسمي محمد والله إلهي قفة ولا ربي ولود ولا حاجه راك تعرف كلمتي على لساني العبيد اللي قاعده تخدم في سيابي تخدم ضمير تو سيركو في ديريكسيون تكنيك تاع لي جون نشكر من رئيس النادي نائب رئيس النادي اي حاجه نبيل عند اي واحد موقف ليش يخرج لنا حاجه واحده نبيل العبيد اللي قاعده تكتب سامحني قلت نبيل محمد العبيد اللي تكتب وراوي غادر الفريق
0: هذا موضوع
1: اخر ويتمنى ويدرسيه خويا هذو عبيد عندهم مصالح شخصيه والعبيد هذوما طلبت منا باش نعملوا حاجات اللي هي ما تجيش إيليغال وما نقبلوش جواريت نحنا بالسيف علينا ما نجموش ناخذوا جواريت بالسيف علينا كيما تقبل جواريت بالسيف عليك العبيد باش تقلقك هذاك علاش قلت لك نشكر زياد زيود ونشكر أسامة الدغار وخالد بن سالم وعلي دغمان اللي هما واقفين الأربعة هذوما على الشبان خاطر هذوما عبيد كانت حميتنا نختاروا لي شوا اللي نحبوا عليهم نحنا حتى حد قاعد يدخل لنا في لي شوا نتاعنا مش كيما قبل بلي يحط ولد ياسين هذاك مو
0: يتفاعل بالضبط مشكور جدا بوراوي القفصي على تدخلك معنا يعطيك صحة بوراوي القفصي ان شاء الله ما نسمع عليك كان الاخبار طيبة دائما وابدا وبتوفيق ليك في تجربتك الجديدة خارج حدود ارض الوطن بتحديد في الاراضي الليبية مع فريق اتحاد مصراتة طولنا شوية معاكم نمشيو مع ترتيحة مع الموسيقى ثم فاصل اشيري ثم راجعين لمواصلة العشوية حتى للستة متاع العشيه

0: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900، الكرومة ب 32 دينار و 900، الفكرة ب 35 دينار و 900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900. ملكانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاير. وزاليس ماركت مدخل العالية، ملكة المونة على 22 712 499، وإلا 24 407 252.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بمزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
0: طاقتك. شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
2: في روضة مينيكيز مرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تش متكلمون على 54 237 666. ميني كيدز روضة، نزرع فيها اليوم باش نحصد غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
3: ساقيك يوجعوك اخر النهار والوقفه واللي تتعبك كل يوم في الخدمه في الخرجه ولا في الدار؟ هذا علاش مايكير جبت لكم ان لارج شوا في لي سابو اللي تلاقيت اورتوبيدي كونفور من اول خطوه وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفره للنساء ولا للرجال، والاسعار تبدا من 59 دينار و900. زورونا في اقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل، ولا في جرزونا انفولاين 57 039 000.
4: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
5: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو، ادغا فاسيال، ميكرو نيدلينك، بلازما بين، مكياج بيرمانان، كاندي ليبس وبيبي ليبس، انجلوري، سيلاسي، سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكار.
4: لتسليم المعلومات كلمونا على 20 661 066، وإلا 50 30 30 99. إيكار نزهة، تعلم أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: Helal Şunlu.
1: Helal Şunlu.
0: Helal Şunlu.
1: Helal Şunlu.
0: Helal Şunlu.
2: Helal Şunlu.
0: شويه
1: الخمسة ودقيقتين على موج اكسجين اف ام. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل من التحق بنا الان. دخلنا معاكم في ساعتنا الثانيه من عشويتنا واللي باش نواصلوا فيها معاكم حتى للستة نتاع العشيه. نهايه الاشواط الاولى في مقابلات الدفعه الثانيه من مباريات الجوله الثالثه ذهاب من بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. تعادل اصفار في ملعب البلدي بحم الانف مباراه الهمهامه والترجي الرياضي التونسي، 1-1 في بيجا بوجمع الكميتي ببيجا، مباراة الأولمبي البيجي والتقدم الرياضي بسقيط الدير. المبادرة بالتسجيل كانت الفريق الضيف تقدم الرياضي بسقيط الدير في دقيقة 45 عن طريق حمزة الربعي، وبعدها بثواني مع نهاية الشوط الأول يتمكن اللاعب الأفريقي للأولمبي البيجي ماكسويل دوميكو في الدقيقة 45+1 من تعديل النتيجة. بالتالي ما فرحش برشا يعني فريق تقدم الرياضي بسقيط دير بهدف الأسبقية. وفي زويتن شبيبة العمران باقي تفرض اسمها وتفرض الكلمة متاحة، ومهما يكون المنافس فريق شبيبة العمران لأنه يعني تلعب الكل في الكل ضده. اليوم نلقاوها في المباراة أمام شبيبة أو النجم الرياضي بالمتلاوي متقدمة في النتيجة هدف مقابل صفر. الهدف كان جاء عن طريق بلال تويتي في الدقيقة 40. إذن وصلنا معاكم مستمعينا الكرام للجزء الثاني من حصتنا لليوم، واللي باش نحكيو فيه على فريق من فرق جهتنا. وبعد ما حكينا الأسبوع الفارط على فريق الأهلي الماطري، نحكيو اليوم على الكوكب الرياضي بمنزل جميل. فريق هذا اللي يعمل موسم ممتاز، عم ناول في ثاني موسم ليه في الرابطة الثالثة مستوى أول، أنا في المركز الخامس. كما نعرفوا تم الاتفاق مع المدرب ومحللنا الفني شرف الدين الزيدي على تولي تدريب الفريق الكوكب الرياضي بمنزل جميل، وسعيد جدا بحضوره معنا عبر الهاتف المرة هذه مش كمحلل فني وإنما كمدرب لفريق الكوكب الرياضي بمنزل جميل. شرف الدين أهلا وسهلا ومرحبا بك.
3: اهلا بك محمد، تحيه ليك وتحيه للخاين الكل في استديو غادي ومستمعين ومستمعات اكسجين فين، ويعطيك الصحه على الاستضافه.
1: شكرا لك على قبول الاستضافة شرف الدين. تحدي جديد بالنسبة لك في مسيرتك الرياضية المرة هذه كمدرب فريق الكوكب الرياضي بمنزل جميل بعد عديد المحطات التدريبية اللي مريت بها سواء في تونس ولا خارج تونس. سؤالي لي كيفاش تشوف المهمة متاعك المرة هذه على رأس الإطار الفني لفريق الكوكب الرياضي بمنزل جميل؟
3: محمد خلينا نحط الأمور في إطارها الصحة. الكوكب منزل جميل ثاني ثالث موسم ليه في السي ان، يعني في بطولة الهوات مستوى واحد. مستوى العامين اللي عداهم ولا حتى قبل في الصعود فما ناس تعبت وخدمت، وفما مدربين تعدوا، فما لاعبين تعدوا، فما هيئات شدت وتعبت، دونك نشكرهم تحية لهم الناس كل، وان شاء الله يعني مش ما تنسيش تعبهم هم اللي من الأول. ثاني بالثاني نحن وقت تفهمنا مع الهيئة الجديدة اللي غير منتخبة انه فما اوبجيكتيف كانوا هما حرص منه انه في طيحوا في الماسة سالاريال متاع الفريق اللي هو يعتبر عبء كبير على نادي في الهوات ما عنديش موارد قارة. دونك الفكرة متاع الهيئة بعض يقول لك انا برمي البرنسيب متاع الهدف متاعه هو التقليص مش باش نقوله الرواتب ولا منح اللاعبين والامور الكل، وهذا كان بعض وافقت عليه انا، لكن كان اهدف يعني بالطرق عم من طريق مراحل شكل هم فما جينا برشا اشكال باش نحكوا فيها، وكنا استدعينا يعني اللاعبين اللي نتاع الموسم الفارط الاجتماع مش للملعب، الاجتماع في دار الشباب منزل جميل اللي نشكره المدير نتاعها سي فكري النجلاوي اللي اعطانا ما تاخرش بدون حتى مقابل يعطيه الصحه. كان فما شكون جاء، الاغلب اللي جو هما ديما صغار شويه، اللاعبين اللي كغير طالعين للسينيور واللي توجدوا شويه، وفما لاعبين في السبا يعني عمارهم سبار، وفما لاعبين ديزيامان جونيور، وفما كلكزا لاعبيه من موسم الفارق.
1: والبقية وين؟ البقية وين؟
3: البقية فما كل واحد وعذره فما شكون يقول لك أنا ما نجيش ندخل في نيجوسياسيون قبل وبعد نجي. المبدأ العام هو ما يجيش هكاك خاطر أنت تلعب مع جمعية، الجمعية دي أعطتك اسمها، الجمعية أعطتك فرصة باش تلعب باش كبرت روحك ولا كذا، لازم أضعف الإيمان جيت ترينا وتدخل في نيجوسياسيون. برشا ناس ما تفهموش الشيء هذا للأسف. بون العبيد
1: البرة
3: تقول
1: للجمعية
3: فارق
1: نورمال تقريبا نفس الاشكال اللي كنا حكينا عليه الاسبوع الفارط مع فريق الاهلي الماتري، نفس الاشكال.
3: هو خليني اقول لك هو مش اشكال، انا نحكي لك نوصف لك في المرحله. احنا ما عندناش مشكله توا خاطر قاعدين نلقوا في حلول بديله وباذن الله باش نجدوها، يعني النقائص قاعده تتفكر شوي بشوي ممتاز. لكن مش بالشكل اللي هما كانوا يتصوروه بنفس الفريق ولا بنفس الوجوه القديمه، خاطر تتحطوا في نيجوسياسيون ولا يناقشوا في مبالغ كبيره وخياليه الحقيقه، اللي هي ما تنطبقش مستوى البطوله هذه ولا مستوى امكانيات كوكب الرياض بنج الجميل. الفريق في الهوات ما عندوش موارد قاره، دونك في الاخير الهيئه جت بين البنين، وانا كيف يعني في الاخير فهمنا انه مش بالمنطقه تاع التشبيب اللي لعبت تحكي عليه برا. لا ما تنجمش ديريكتومون تدخل في سي ان بلاعبين كلهم جونيور، لكن تنجم تلقى البدائل مانيش باش نقول عليها خاطر هذيك هو السر الحكايه في حد ذاتها. ان شاء الله بشوي بشوي الكوكب الرياضي بلان منزل جميل تتعدى بمرحله ترانزيتوار وتحط سجاها، خاطر الهدف في الاخير مع الهيئه واللي ما نعلنوها ونعلنوا اصلا، وربما فما بيننا من منزل جميل من احباء كوكب منزل جميل ما يدروش راهو الهدف هو المنتيا في بلاصه محترمه. يعني مش لا طلوع ولا حد شيء.
1: وزيد ليش ليه مرحبا بيه،
3: كان جبت حاجه مرحبا بها لكن يكون واحد واقعي شوي. انت مرحله ترانزيتوار تحب تتنقص من مسألة الرياض، تحب بشوي بشوي تحاول تجيب اولاد النادي هكا كل مره تعطيهم شوي وقت وتحضرهم للمستقبل. دونك هذا كله يحب شوي صبر، يحب عبد كل تتكاتف، يحب زاد الناس تعرف اللي الكره فيها مرات الفوق ومرات الوطا باش توصل للمرحله هذيك والهدف اللي ترسم فيه الهيئه، واللي راهو اغلب ربما ولا كل محبين كوكب منزل جميل ديما يحكوا الحديث هذا يقولوا كيفاش ولادنا مش موجودين. دونك ما تنجمش تعاون اولادها الصغار 100%، لكن تنجم تلقى بدائل عندها اولادها عن ماخذين وقت ولعبوا عملاول ولو يوجدوا في الفريق هما موجودين. ولعبوا حتى في فما حتى شكون لعب في الدرجه الثانيه موجود. دونك نحن زيدا باش يكون ثم لاعبين من جهات اخرى ودخلوا في مرحله تاع اتمام الملفات نتاعهم. ان شاء الله باذن الله شويه شويه عدنا ديفيسيل نخدموهم، وان شاء الله نشوفوا الكوكب في اول مباراه ان شاء الله يكون في حله باهيه ان شاء الله.
1: شرف الدين، كما نعرفوا الأربعة اللي فاتت كانت انطلقت التحضيرات استعدادا للموسم القادم، كيفاش كانت الأجواء خلال الأيامات الأولى من التحضيرات وكيفاش تقيم الرصيد البشري المتوفر على ذمتك كي طرفاً؟
3: هو أصعب حاجة أنك تدرب في طقس سخون والمال ما فماش.
1: دي شوفة ما سيونس دونترينمون اللي تم إلغائها
3: الغناء وقلي بس وقف الماء حتى في السباب. دونك ما عادش تنجم، يعني أنت في مرحلة أنت عداد يعني مجهود كبير يعني وكتعب ويجيك لاعب للملعب ما غير ماء ما غير حتى شيء وزيد ما يدوشش ويروح الدار وما يدوشش. دونك يعني تعمل حاجة ضد الطبيعة، دونك يولي إلغاء الحس يكون أقرب وخير من أي حكاية. بصفة عامة بداية كما تترى يعني كمرحلة مش خايبة، خاطر نحن عملنا سيمين زيرو هذيك سيمين تاع رسومبلومون وكذا، وبدينا الأسبوع هذا عملنا سيمين إيه. دونك بإذن الله باش نختم في آخر الأسبوع باش نلعبوا مباراة ودية ضد سهم راس الجبل، ونبدأ بشوي بشوي إن شاء الله نحطوا في ليزابيسين تاع ليكيب إن شاء الله.
1: بالنسبة للانتدابات فماش أسماء باش تعزز الرصيد البشري للفريق؟
3: والله فما من محمد فما اما نجمش خاطر ما ولدش رسمي
1: ما
3: ولدش اما نادك اول واحد نقول لك عليهم
1: ان شاء الله. شنو هي الاهداف اللي رسمينا كاطار فني مع الاداره نتاع الفريق بخلاف المسا اللي طيحوا فيه بطبيعة؟
3: الهدف هو انه تكوين فريق بامكانيات المتاحه من النادي مش صفر مش من 100% تهبط للصفر مرحليا تكون فريق نجم يتجد يبقى في الدرجه دي وعن طريق وجود نجم تبني المواسم القادمه لربما لكيب باهيه وربما تطمح للصعود في في فيما بعد. وزيد نقطه اخرى مهمه لما لا تشجيع ابناء النادي البارزين.
1: خلي لك شرف الدين كلمة الختام، شنو المساج اللي تحب توصله للجميلية ولكافة أحباء الكوكب الرياضي بمنزل جميل؟ تفضل.
3: تحية للمحبين كوكب منزل جميل الكل، إن شاء الله هندورهم باش يوحدوا الصفوف ويقفوا مع جمعيتهم ونقصوا من الحكايات خاطر البر كلام وندري شنو، دونك عندهم حق باش يحكوا، لكن أنا راهو الكلام اللي مش جاي من حقيقة خاطر هو أنت الوضع يتطلب الصبر ويتطلب يتطلب أن الناس الكل تقف وتقول الكلمة الباهية، مش تبقى يسمعوا في كلمات أخرى، دي تشوف فريقك في سيرتي وتشوف العباد اللي قاعده تخدم، تفهم اللي الامور من العباد مش مكتفه ايديها وقاعده تجتهد، وباذن الله باذن الله ان شاء الله الكوكب تكون في احسن الظروف ونعملوا فريق يشرف الجهه ويشرف منزل جميل، وهذا مش بالسهل برشا تعب
1: والناس
3: الكل سايقه مديره بتاع فني ولاعبين ومحبين، وحتى تحيه للرئيس النادي اللي موجود في فرنسا ونائب الرئيسي أمير بدولات تحية كذلك لصالح المستوري مدير فني للنادي كل اللي قاعد يعرف في مجهود كبير، إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله برشا ناس قاعدة تتابع برشا ناس قاعدة تجتهد، مش سهل لكن نعرف لازم برشا خدمة باش الناس توصل للهدف المنشود اللي
1: بإذن
3: الله إن شاء الله ما
1: يبعدش
3: علينا
1: برشا. مشكور جدا شرف الدين زيدي، نتمنى لك التوفيق في مهمتك جديد على رأس الإطار الفني لفريق الكوكب الرياضي بمنزل جميل، إن شاء الله ما نسمع عليك دائما وأبدا كان الأخبار الطيبة. نمشي مع ترتيحة مع الموزيكا ثم نرجع لمواصلة العشوية حتى للستة متاع العشية.

طنشان دقيقة بعد الخمسة على موج أكسجين أف إم. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل من التحق بنا الآن. وصلنا معاكم للجزء الثالث من حصتنا لليوم، واللي باش يكون مخصص للحديث على الاجتماع اللي صار الخميس اللي فات في مقر ولاية بنزرت، واللي تم خلاله تقديم عناصر الدراسة الخاصة بمشروع إعادة تأهيل الخط الحديدي الرابط بين تونس وبنزرت، مشروع تشرف عليه الشركة الوطنية للسكك الحديدية، والرقم اللي شد الانتباه أكثر من غيره واللي هو التكلفة متاع المشروع هذا، واللي توصل حوالي 945 مليون دينار، يعني 945 مليار لإعادة تأهيل الخط الحديدي تونس بنزرت. هو الحقيقة المشروع هذا يعتبر مشروع كبير، الناس الكل استناوا عندهم سنوات بالتحديد منذ إيقاف نشاط الخط هذا، والهدف يتمثل في إعادة تأهيل الخط الحديدي الرابط بين تونس وبنزرت على مسافة تناهز 90.5 كيلومتر، وتحسين البنية التحتية والمحطات ونقاط توقف والعربات وأنظمة السلامة والتشوير. وكما قلنا الكلفة الجملية للمشروع تقدر بحوالي 945 مليون دينار بتمويل مشترك من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأفريقي للتنمية. ومن المنتظر المشروع هذا باش يتنفذ على زوز مراحل، المرحلة الأولى بكلفة حوالي 724.5 مليون دينار وتشمل أساسا تهيئة السكة والبنية التحتية واقتناء العربات وتهيئة المحطات ونقاط التوقف. وبالنسبة للمرحلة الثانية فتقدر الكلفة متاحة ب 220.5 مليون دينار وتتمثل بالخصوص في تعزيز السلامة من خلال إنجاز ممرات علوية وسفلية وتركيز أنظمة تشوير حديثة وآلية وتأمين سكة. من أهم أهداف المشروع الترفيع في سرعة القطارات اللي ما تتجاوزش حاليا في عديد المقاطع 50 كيلومتر في الساعة، باش توصل تدريجيا ل 140 ثم 160 كيلومتر في الساعة، وهو من شأنه تقليص مدة السفر وتحسين جودة الخدمة. والأشغال باش تشمل أجزاء من الخط الرابط بين القبعة الجديدة، جديدة تينجا وتينجا بنزرت، إضافة الوصلة في اتجاه منزل بورقيبة. بالنسبة للانطلاق الفعلي للأشغال فإنه المشروع مازال حاليا في مرحلة الدراسات، ومن المنتظر بعد استكمال الإجراءات والدراسات الفنية والإدارية إطلاق طلب عروض دولي خلال سنة 2027، والرهان مش كان على تجديد السكة وإنما على توفير نقل حديدي أسرع وأكثر أمان ونجاعة ويقرب بنزرت أكثر من العاصمة والمناطق المرتبطة بالخط هذا. وك نجم نقوله ل 945 مليار مش مجرد مصاريف وإنما استثمار في مستقبل بنزرت وتونس. إن شاء الله بالتأكيد كل من تمناوه وأن المشروع هذا يتطبق على أرض الواقع، لأنه يمثل مصلحة عليا للناس الكل وخاصة الناس اللي تعمل في نافيت يوميا بين بنزرت والعاصمة، وخاصة كيف تكون محطة الانطلاق يعني من مكان ينعدم فيه تواجد وسائل النقل تربطها بالعاصمة. إذن مازلنا مواصلين معاكم في عشويتنا لليوم، نمشيو مع ترتيحة مع الموسيقى ثم نرجع لمواصلة العشوية حتى للستة تلعشية.

0: في رانيما سباس ديكو السولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ سباس ديكو رانيما يهنيكم، تخفيضات كبيرة تستنى فيكم في سباس ديكو رانيما، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دون المقابلة الجميلية في الرحبة منزل بورقيبة. نجموا تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك ولي تخوس و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين اوريجينو وهبين للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دو لا كورنيش، ولا كمندي وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمندي عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته الرمان وجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمان وجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمان وجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة، أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمان وجين تعلن فتح رمان وجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمان وجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
4: اصنيعي وتابع الضمان
5: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
4: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جو كورنيير، طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك، وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. TPM مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: مستقبل مهني جديد يبدا التكوين الصحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. اكاديميه الحلاقه والتجميل العصري بوشوشه بن احمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدوره سبتمبر 2026. حلاقه الرجال العصريه كولوراسيون استيتيك، حلاقه وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمده 6 أشهر باحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبه: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442، 98-785-442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
7: ألو؟
6: ألو؟ صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
7: شكون معايا؟
6: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدأ.
7: أما منين نبدأ؟
6: البداية من أوميغا فورماسيون بيزيرت.
8: في أوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبرة حقيقية وتقرب أكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبة ومالية أو إعلامية والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزير، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
9: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
10: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18-48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيوانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعة الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين لهالدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسية سكمة قبالة مقهى السرور. وإذا كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-0.

حبيبيني رامي عياش، وصلنا للخمسة وسبعة لمواج أكسجين أفام. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل ما التحق بنا الآن. وصلنا معاكم للجزء الرابع وقبل الأخير من حصتنا لليوم، لكن قبل ما نحكيه على الموضوع اللي باش نطرقوله في الجزء هذا، نمشيو نعملوا طلع على نتائج الحينية في مختلف مقابلات الجولة الثالثة ذهاب، أو مباراة الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الثالثة ذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الترجي الرياضي التونسي يصبح متقدم في النتيجة في الملعب البلدي بحمام لمف على حساب الهامهامة بنتيجة هدف مقابل صفر. هدف كان جاء منذ ربع ساعة بالضبط من الآن، بالتحديد في دقيقة 56، لعبوا الآن في دقيقة 71، في دقيقة 56 قلت عن طريق المدافع مروان الصحراوي. 1-1 باقي النتيجة، نتيجة الشوط الأول في بيجا ملعب بوجامعة الكنيتي ببيجا، مباراة الأولمبي البيجي والتقدم الرياضي بسقيت دير، هدف مقابل هدف. المبادرة بالتسجيل كما قلنا كانت للضيوف عن طريق اللاعب محمد علي العمري في دقيقة 45، وبعدها بدقيقة يعني في الوقت البديل من الوقت من الشوط الأول يتمكن ماكس رافيل من تعديل النتيجة هدف مقابل هدف، وهي النتيجة الحينية بعد مرور 68 دقيقة لعب من المقابلة هذه. بينما في الملعب زويتن شادلي زويتن مقابلة شبيبة العمران والنجم الرياضي بالمتلوي، باقي الفريق المحلي شبيبة العمران متقدم في النتيجة هدف مقابل صفر. إذن في الجزء الرابع وقبل الأخير من حصتنا لليوم باش نحكيه على برنامج الدورة 26 من مهرجان الإذاعة والتلفزيون واللي باش تحتضنه تونس بداية من نهار الاثنين الجاي 21 سبتمبر وإلى غاية 24 من نفس الشهر، وبالتالي تونس باش تكون على موعد مع واحد من أبرز المواعيد العربية في مجال الإعلام السمعي والبصري. المهرجان هذا اللي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية بالشراكة مع وزارة شؤون الثقافية ومؤسستي الإذاعة التونسية والتلفزة التونسية وعرب سات، والمهرجان باش يتوزع بين تونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصداء المستقبل، في دورة تجمع بين مهنيين وإعلاميين وفنانين من مختلف البلدان العربية. وباش يتضمن البرنامج بالأساس مسابقات للإنتاج الإذاعي والتلفزي والإعلام الجديد بمشاركة مئات الأعمال العربية، من بينها 320 عمل دخلوا مرحلة التنافس، 161 عمل إذاعي و149 عمل تلفزي، إضافة لأعمال مخصصة للإعلام الجديد. وإلى جانب المسابقات المهرجان باش يكون فضاء للتكوين وتبادل التجارب والنقاش حول مستقبل الإعلام العربي من خلال الندوات واللقاءات المهنية، إضافة لسوق للبرامج يمتد من 22 إلى 24 سبتمبر، ومن المنتظر باش يكون فرصة للتبادل والتعاون بين المؤسسات الإعلامية العربية. بالنسبة للحفل الافتتاح باش يكون نهار الاثنين 21 سبتمبر.

والتلفزيون وفضاء يلتقي فيه الإعلاميين والفنانين والمنتجين من شتى الدول العربية لتبادل التجارب ومناقشة التحديات الجديدة اللي يعيشها القطاع، خاصة مع التطور الكبير للإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي. من بين الصوت والصورة والمحتوى الرقمي تبقى الرسالة الأساسية للمهرجان هي البحث على إعلام بديل أكثر إبداع وأكثر قدرة على مواكبة المستقبل، واللي هو المعنى اللي يلخص شعار الدورة: نبض الصورة وصداء المستقبل. هذا فيما يتعلق بمهرجان الإذاعة والتلفزيون في دورته 26. خبر يجينا على الطاير نسوقوه لكم أعزائنا المستمعين. الطريق السيارة تونس بنزرت حجز كمية هامة من صفائح القنب الهندي. تمكن الدورية التابعة لمركز حرس المرور بمحطة الاستخلاص بسيدي ثابت تابعة لمصلحة المرور بالطريق السيارة ليلة البارحة من حجز كمية هامة من صفائح القنب الهندي كانت مخبأة بأحكام داخل سيارة متجهة من تونس نحو ولاية بنزرت، وجاءت العملية تحت إشراف رئيس مركز حرس المرور، حيث وأثر إيقاف السيارة وإخضاعها للتفتيش عثرت الوحدات الأمنية على كمية هامة من صفائح القنب الهندي يشتبه في أنها كانت موجهة للترويج بولاية بنزرت. وأثناء عملية التفتيش تمكن سائق السيارة من الفرار، فيما تتواصل الأبحاث الأمنية لتحديد مكانه وإيقافه، إلى جانب الكشف عن بقية الأطراف المحتملة المتورطة في القضية. وتم إعلام النيابة العمومية لأذنت بفتح محضر في الغرض مع إدراج المعنيين بالأمر بالتفتيش في انتظار استكمال الأبحاث واتخاذ الإجراءات القانونية. كلمة برافو نقولها لأعوان الحرس المرور بمحطة الاستخلاص بسيدي ثابت اللي تمكنوا كما قلنا من حجز كمية هائلة وكمية كبيرة من صفائح القنب الهندي. يعني كلمة برافو مرة أخرى نقولها لهم على العمل متاعهم وتمكنهم يعني من إحباط عملية يعني تهريب كمية هامة من صفائح القنب الهندي. مازلنا مواصلين معاكم في عشويتنا لليوم، نمشي مع ترتيحة مع الموسيقى ثم راجعين لمواصلة العشوية حتى الستة متاع العشية.

0: I love you.
1: بقول لك I love you يعني بحبك يا بيه.
2: ايش ولا
3: الستة غير بعالم ويج اكسجين افهم. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكل ما التحق بينا الان. وصلنا معاكم الجزء الخامس والاخير من حصتنا لليوم اللي باش يكون مخصص للحديث على الدوره القادمه من ايام قرطاج السينمائيه. لكن قبل ما نحكيو في الموضوع هذا نمشيو نعملوا طلع على النتائج الحينيه لمقابلات الدفعه الثانيه من مباريات الجوله الثالثه ذهاب من بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. الترجي الرياضي التونسي باقي متقدم في حمام لمف على همهامه بنتيجه هدف مقابل صفر، هدف مروان الصحراوي في الدقيقه 56، تعادل وهدف لهدف بين الأولمبي البيجي والتقدم الرياضي بساقيه الدير. تقدم الرياضي بساقيه الدير افتتح النتيجه في دقيقة 45، وبعدها بثواني الأولمبي البيجي يتمكن من التعديل عن طريق ماكس رافيل. وفي زويتن شبيبة العمران باقي متقدمة في النتيجة هدف مقابل الصفر على حساب النجم الرياضي بالمتلوي. إذن كما قلنا في الجزء الخامس والأخير من حصتنا لليوم باش نحكيه على الدورة القادمة من أيام قرطاج السينمائية. كما نعرفوا بعد تقريبا 3 شهور من توا، بالتحديد من 12 حتى ل 19 ديسمبر القادم، باش نكونوا على موعد مع الدوره 37 لايام قرطاج السينمائيه وفي سياق تحضيرات للدوره هذه. من بعد غدوه 3-15 سبتمبر باش يكون اخر اجل لقبول الترشحات للمشاركه في الفعاليات هذه اللي تعتبر موعد مهم بالنسبه للسينمائيين وصناع الافلام اللي يحبوا يكونوا حاضرين في دوره استثنائيه تتزامن مع ستينية الجي سي سي. وفي كل عام وقبل انطلاق اي دورة يبدأ التساؤل يرجع للواجهة من جديد، هل مازالت الجي سي سي هي نفس المنارة اللي كانت تجمع السينما الافريقية والعربية وتفتح قدامها ابواب العالمية؟ ومنذ انطلاقتها سنة 1966 كانت ايام قرطاج السينمائية اكثر من مجرد مهرجان سينمائي، بما انها كانت فكرة متاع مشروع ثقافي ومساحة تلتقي فيها سينما الجنوب وخاصة السينما الافريقية والعربية في وقت ما كانتش عندها نفس الحضور والفرص اللي تحظى بها السينما الغربية. وعلى مدار عقود خرجت من الجي سي سي أسماء كبيرة، وتعرف الجمهور التونسي على تجارب سينمائية من أفريقيا والعالم العربي، وتحولت كرتاج إلى موعد ينتظروه السينمائيين والنقاد والمهتمين بالفن السابع. وحتى التانيت الذهبي ولا عنده قيمة رمزية كبيرة في المشهد السينمائي الأفريقي والعربي. لكن اليوم المشهد تبدل، بما أنه المهرجانات السينمائية في أفريقيا والعالم العربي ولات أكثر، والمنصات الرقمية واللي تتنافس في قاعات السينما وصناعة الأفلام نفسها تبدلت، والمخرج الأفريقي والعربي ولا عنده فرص أكبر باش يوصل مباشرة لمهرجانات دولية كبيرة. وزيد الجي سي سي عاشت في السنوات الأخيرة على وقع تحديات كبيرة، من بين إلغاء دورة 2023 في ظروف استثنائية قبل ما ترجع تظاهرة وتواصل مسيرتها في 2024 و2025. وهنا السؤال الحقيقي، مش هل الجي سي سي مازالت موجودة؟ لأنه طبعا مازالت موجودة وفرض روحها، وإنما السؤال يطرح نفسه هو هل مازالت قادرة تصنع المشهد، وهل ما زالت قادرة تكون المكان اللي يكتشف فيه الجمهور التونسي والعربي سينمائيين أفارقة جدد؟ وهل ما زالت الجي سي سي قادرة تعطي المخرج الشاب فرصة باش الفيلم متاعه يتشاف ويتناقش ويتعرف خارج حدود بلاده؟ وهل تنجم تونس تحافظ على موقعها كعاصمة للسينما الإفريقية والعربية في وقت اللي المنافسة ولات أقوى والمهرجانات ولات أكثر؟ الدورة 37 يمكن تكون فرصة باش الجي سي سي تجدد روحها، مش بالتخلي على تاريخها، أما بالعكس بالرجوع للأصل، سينما إفريقيا والعالم العربي، السينما اللي تحكي على الإنسان، على واقعه، على أحلامه ومشاكله، وعلى القضايا اللي تهم مجتمعاتنا. واليوم الجي سي سي ما عادش مطلوب منها فقط أنها تحافظ على الماضي، وإنما المطلوب منها وأنها تصنع المستقبل. وتونس عندها كل الإمكانيات باش تواصل تكون فضاء يجمع سينمائيين من أفريقيا والعالم العربي. أما السؤال يبقى مفتوح، هل الدورة 37 باش تكون مجرد دورة أخرى في تاريخ الجي سي سي، ولا باش تكون بداية جديدة ترجع أو ترجع لأيام كرتاج السينمائية البريق متاحة وتأثيرها ومكانتها كواحدة من أهم المنابر السينمائية في أفريقيا، والعالم العربي. وسؤال مطروح والإجابة باش تعطيها لنا الشاشة والجمهور والأفلام والتانيت، خاصة أنه الدورة 37 عندها رمزية خاصة برشا، خطرها تتزامن مع 60 أيام كارتاج السينمائية، 60 سنة من التاريخ، من الأفلام، من التانيتات، ومن الأسامي اللي صنعت جزء كبير من ذاكرة السينما الإفريقية والعربية. 60 سنة تخلي الجي سي سي اليوم قدام مسؤولية أكبر، كيفاش تحتفل بتاريخها وفي نفس الوقت تضمن أنها ما توليش مجرد مهرجان يعيش على أمجاد الماضي، خطر الاحتفال بالستين سنة ما يلزمش يكون كان مناسبة للنوستالجي، أما زاد فرصة باش تتجدد الرؤية وتتفتح أبواب جديدة للسينمائيين الشبان، وترجع يعني لكارتاج الهيبة متاعه وتلعب دورها كمنصة حقيقية لصناعة مستقبل السينما الإفريقية والعربية. إذن هكا نوصلوا لختمة حصتنا لليوم من البرنامج العشوائي. قبل ما نختموا نعملوا طلة مرة أخرى على نتائج الحينية قبل يعني دقائق قليلة، فما مباريات نلعبوا في الوقت البديل كما مباراة ملعب زويتن. أعطيكم النتائج الحينية في مختلف المقابلات. النادي الرياضي اللي حمام لنف باقي متأخر في النتيجة على ملعبه أمام الترجي بنتيجة هدف مقابل صفر، 1-1 باقي النتيجة على حالها في بوجامع الكميتي بباجة مباراة أولمبي الباجي والتقدم الرياضي بسقيط دير، وفي العم في زويتن كما قلنا 1-1 للنجم الرياضي فريق شبيبة الرياضية بالعمران من النجم الرياضي بالمتلاوي، 1-1 هدف بلال تويتي في الدقيقة 40. وباش تستكمل الجولة لحد جاي من خلال زوز مباريات في البرنامج الأربعة متاع العشية نهار لحد جاي، النادي الأفريقي يستقبل فريق الترجي الرياضي الجرجيسي وفي ملعب طيب المهيري بصفاقس، فريق النادي الرياضي صفاقس يستضيف النادي الرياضي البنزرتي. ونذكروا أنه البارح المستقبل الرياضي بالمرسى فاز على النجم الرياضي الساحلي في عبد العزيز الشتوي بالمرسى بنتيجة هدف لصفر، والملعب التونسي انتصر في بوعلي الحوار بحمام سوسة على أمل حمام سوسة بنتيجة 3-1 في محسم التعادل 3-3 مباراة الاتحاد الرياضي المنسيري والاتحاد الرياضي ببنغردان. إذن هكا نوصلوا مستمعينا الكرام ومشاهدينا الأوفياء لختام عشويتنا لليوم، إن شاء الله كنا خفيف ظل عليكم. وعشويتنا لليوم هي آخر عشوية لينا معاكم، بما أنه بداية من الحد الجاي باش نرجع معاكم في برنامج استوديو سبور خلال البرمجة الشتوية لإذاعة أكسجين أفيام، إن شاء الله باش نتلقى بارتير من دات لو 15 سبتمبر. إن شاء الله كنت وفقت في التجربة هذية خلال البرمجة الصيفية. مشكور عزيزي اللي رافقنا في الإخراج والإخراج الرقمي، فتوح في استقبال مكالماتكم الهاتفية، وأنا محمد الزرعي قالي باش نقول لكم كان شكرا على حسن المتابعة، ونقابلوا إن شاء الله لحد الجاي في ستوديو سبور. في الأمان وباي باي الناس كل
0: العشوية. العشوية
4: العشوية
0: العشوية
4: العشوية
0: العشوية. بالباك ولا بلاش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
5: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا، عنده مضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادر تحل سنتر وتخرج عروسة، عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
5: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
0: تقرا كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون انغلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
6: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صعود الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حتى حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بسولو ديوسر حتى 30% في لينوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة ألفو ليل 28-820-280.
4: يحيش بيك متغشة هكا
7: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زيد غميقو ويدي من السقان وعلى الفولون ولي وشتر بشتر
4: يزي عاد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
7: أما ديما نحتار شنو ناخو
4: سهلة مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت برومويت على ليكرون سولير والأسعار تبدأ من 19900.
7: إكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
7: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57-039-000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
8: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
9: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس. خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا انفورماتيك دو جيستيون كونتابيليتي كوميرس انترناسيونال ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله. مستقبل مضمون. ما نفش تستنى إجابة حذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
10: كل ولدي يحب يشوفوا صغيرهم ينجح يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم. نوفر له إحاطة متابعة وتكوين متكامل طرق تدريس حديثة اهتمام باللغات أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة الملوف. لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55-033-130-58-441-534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
7: امشي وانتي مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة اترفقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها. حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98-118-232 وإلا كلمونا على 98-118-231.
11: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
12: راديو اكسجين.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجم الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا، كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي تواتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاورو موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، انفولاين 28 820 280.
3: يخي شبيك متغشى هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زيد غميقو ويدي من السقان وعلى الفولون ولي وشتر بشتر.
3: يزي عاد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
4: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، اجابه حذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، والا على 26 435 403. انفو بلس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: كل ولدي يحب يشوفوا صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود، وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ، وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة الملوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
4: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر.
0: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلات العمرة
4: حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
5: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232،
4: وإلى كلمونا على 98 118 231.
8: Radio Oxygène.

0: في رانيم إسباس ديكو سولد والهدايا هبتوا. تحب تفرش دارك بأقل التكاليف وبأذكى تصاميم؟ عاملين لكم برومو ما كيفاش. عرسك قرب ولا تحب تجدد سالتك؟ إسباس ديكو رانيم يهنيكم، وتخفيضات كبيرة تستنى فيكم في إسباس ديكو رانيم، ومعها هدايا خاصة لكل حريف. زورونا واكتشفوا المجموعات الجديدة اللي باش تبدلكم جو الدار 180 درجة. تلقاونا في نهج المنصف باي دور المقابلة الجميلي في الرحبة منزل بورقيبة. نجمو تكلمونا على 23 380 584، وإلا 92 374 119.
1: العودة المدرسية قربت، والقرطاس والقلم ديما معاكم لتسهيل كل شيء. استمتعوا بغميس توصل 50% على ساك واللي تخوص، و 20% على فورنيتور الكل، وحصريا على ماركت مارشميلو هبطت بألوان تفتق وديزاين اوريجينو وهبال للبنات اللي يحبوا التجديد. صغاركم يقراوا في البريفي من غير ما تتعبوا وتلوجوا، الكتب المدرسية الكل موجودة وحاضرة عنا. زورونا في بنزرت شارع 2 مارس في وسط البلاد، ولا غوت دي لا كورنيش، ولا كمانديو وليفريزون داركم عبر الكارتاس.com. كلمونا على الهوت لاين 72 413 913، ولا كمانديو عبر الكارتاس.com وليفريزون داركم.
2: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جان؟
3: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا، ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة، أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان، والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. أنفولاين 29-375-850.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وتمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جو بوانيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يمدوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
7: ألو
6: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
7: شكون معايا؟
6: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
7: اما منين نبدا؟
6: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
8: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى تكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زاده حرف يدويه من حلاقه للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
3: تعتزم شركة لير كوربوريشن انتداب خياطين وخياطات ذوي خبرة،
9: وتشمل عملية الانتداب الأشخاص اللي تتراوح أعمارهم بين 18 و 48 عام، وتوفر الشركة عدة امتيازات من بينها ضمان التغطية الاجتماعية، حوافز ومنح لتشجيع العمال إلى جانب راتب تنافسي وتأمين الشركة للنقل. كما توفر الشركة فرصة هامة للترقية خاصة لأصحاب الخبرة في مجال التكستيل، مع توفير فرصة تعلم الخياطة للمبتدئين والمبتدئات. كما تشمل الامتيازات تأمين على المرض، أسيورانس غروب، وظروف عمل حسب مواصفات عالمية. تحرص شركة لير على تكوين عمالها وتعمل على توفير جميع الوسائل اللازمة لتحسين قدراتهم ومهاراتهم. تتميز قاعات الإنتاج بكونها مكيفة ومجهزة بمستلزمات الحماية وفق المواصفات المطلوبة. فعلى الراغبين في العمل الاتصال على الرقمين 57-091-379 وإلا 57-091-064، وإلا وضع المطلب في مقر الشركة بالمنطقة الصناعية 2 بمنزل بورقيبة. خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29-042-249 وإلا 21-443-05.

0: شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة؟
1: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيأ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تشمو تكلمونا على 54-237-666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز صغيرك يستاهل الأفضل.
2: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده، امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم، ومع امتو الجارانتي عامين كاملين، والسوم ولا في الاحلام. ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98-131-350.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف، خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان، اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، أنفولاين 29-639-266.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
5: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين،
6: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بي و إبيلاسيون فيزاج إيكار.
5: لتسليم المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99. إيكار نزهة، تعلم، أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

تعرف اللي عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك.

0: قصد ربي ونوي على هنا وتخمم في التصديره ولا شيء. وزانيس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزانيس ماركت تلقاو الهبره ب 37 دينار و900، الكرومه ب 32 دينار و900، الفكره ب 35 دينار و900، اما الصدره المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. ملكينك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل افار بالفم والملاي. وزانيس ماركت مدخل العاليه ملك المونة على 22 712 499 وإلا 24 407 252.
1: ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بمزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
0: طاقتك. شنو تحب لصغيرك؟ مكان يفرح فيه، يتعلم فيه، يكبر فيه على قيم صحيحة.
2: في روضة ميني كيدز نرافق صغيرك خطوة بخطوة في فضاء كبير ممتاز ومهيئ بكل عناية للصغار، مع إطارات ذو كفاءة تخليك مطمئن، تربية قرآنية وتعليم نشأ على القرآن وحفظ القرآن، أنشطة متنوعة ونوادي مختلفة.
0: كل هذا في جو تربوي يجمع بين التعلم، التربية واللعب والإبداع. ميني كيدز مش كان روضة، ميني كيدز بداية شخصية، بداية معرفة وبداية مستقبل. ميني كيدز موجودة في حي عين مريم نهج عمر المختار. تجمو تكلمونا على 54 237 666. ميني كيدز روضة نزرع فيها اليوم باش نحصدوا غدوة جيل ناجح. ميني كيدز، صغيرك يستاهل الأفضل.
3: ساقيك يوجعوك اخر النهار والوقفه واللي تتعبك كل يوم في الخدمه في الخرجه ولا في الدار؟ هذا علاش مايكير جبت لكم ان لارج شوا في لي سابو اليك لاكيت اورتوبيدي كونفور من اول خطوه وراح تدوم طول النهار. موديلات متوفره للنساء ولا للرجال، والاسعار تبدا من 59 دينار و900. زورونا في اقرب فضاء ليكم في باب ماتر منزل جميل ولا في جرزونا انفو لاين 57039000.
4: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
2: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكا.
4: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أونغلوغي موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. معليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: الدنيا سخون عليك والمصروف كثر عليك وانت تلوج على الموبيل اللي توتيك، ما بالبرهومي يسهلها عليك ويوفر لك صولد الصيف بين يديك بتخفيضات توصل 30%، ويحط على ذمتكم ارشيتك دانتريور تتلهى بيكم. ما لفيش تستنى، مع اثاث البرهومي حفل صيفك وعمر دارك على كيفك بصولد يوصل حتى 30% في لنوفيل كوليكسيون. موبل برهومي في كل دار يفرح كبار وصغار. شاوروم موبل برهومي طريق منزل بورقيبة بنزرت فروة، انفولاين 28 820 280.
3: ياخي شبيك متغشة هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زادو غميقو ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
3: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
4: أما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهلة، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والأسعار تبدأ من 19900.
4: إكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى أن لارج شواء للبشرة الحساسة الجافة والدهنية وللكبار والصغار زادة.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا أكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: تحب تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
6: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحثنا في 22 ناس ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403، وإلا على 26 435 403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
7: كل ولدي يحب يشوف صغيرهم ينجح، يثق في روحه ويكون مستعد للغدوة. في المدرسة الابتدائية والإعدادية لو ديفي نوفر له أكثر من التعليم، نوفر له إحاطة، متابعة وتكوين متكامل، طرق تدريس حديثة، اهتمام باللغات، أقسام بعدد محدود وإطار تربوي كفء وذو خبرة، متابعة فردية لكل تلميذ وتنمية لشخصيته وثقته في روحه مع أنشطة ثقافية رياضية وترفيهية في فضاء آمن ومناسب. من المرحلة الابتدائية إلى الإعدادية مسيرة تعليمية متكاملة مع لو ديفي. لو ديفي الابتدائية حي الصحة الكورنيش ورا قهوة المالوف، لو ديفي الإعدادية ورا مرشي البحيرة. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية الجديدة والأماكن محدودة. انفو لاين 55 033 130، 58 441 534. لو ديفي نعلمو نرافقو ونبنيو شخصية المستقبل.
4: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم اقوى من اي وقت اخر.
0: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلة العمرة
4: حجز تذكرة الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
5: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232،
4: وإلا كلمونا على 98 118 231.

Radio Oxygène FM.